من عليوثة قصرة وباخد درجة معطرة جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة برسقالة دعنكاوة الذبذبتة شؤوتشي بوينت شؤة.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران؟
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: You are listening to Ankawa FM 97.7.
1: Radio Ankawa.

وخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا رس قالت عنكاوا الذبذبت تشوت الشي بوين شوى

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

من زقزق ياثت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

عم زقزقياثة برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برسقالد عنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

في عينيها صباح آخر، إنها مدينتي، حبيبتي، حكايتي وكل أشياء الجميلة. عنكاوة، في صمت صباحها تكمن روعة البدايات، وتتسامر الحياة بأمل لا ينضب في قلوب أهلها وشبابها. صباح الخير يا عنكاوة.

عم زقزقياثة برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة. برس قالد عنكاوا شقوتشي بوينت شقا.

0: صباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكارا.

من زقزق ياثت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس خالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا، عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

خرزة قناثة وخلية زمرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شقوت الشي بوينت شقة.

مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

من عليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقال الدعنكاوة الذبذبتة شؤوت الشي بوينت شؤة.

نوترين برنامج روشنبيري وهنري ورزشي لراديو عنكاوا جويفيز دبن لسر فريكوانسي 97.7.

0: يسعد صباحكم أعزائنا المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا بودكاست طبي. يمكنكم الاتصال والمشاركة على الأرقام 0750-3800-3 وعلى الرقم 0773-800-3، وفي نهاية الحلقة سوف يتم إجراء قرعة لمعرفة من هو الشخص الفائز في هذه الحلقة للفوز بجائزة عيادات ماي دكتور سنتر المتخصصة في زراعة وتجميل الأسنان الكائنة في عنكا وشارع المنتزه. وفي هذا الصباح يسعدني ويشرفني أن يكون معنا ضيف حلقتنا لهذا اليوم الدكتور راني رياض الحمداني اختصاص الأشعة والسونار. نقول له صباح الخير.
1: صباح الورد،
0: أهلا وسهلا بك دكتور.
1: شكرا على الاستضافة
0: دكتور. اليوم راح نسأل في موضوع ممكن شوية يكون محرج للرجال، يعني ممكن ما يتكلموا به دائما، موضوع البروستاتا. بس قبل ما ندخل في تفاصيل الأمراض حابين نعرف ما هي غدة البروستاتا وما هي فعاليتها في جسم الرجل.
1: البروستاتا هي غدة موجودة أسفل المثانة، تحيط بالجزء الأول من مجرى البول. تقريبا الحجم مالتها بقد حبة الجوز، يعني
0: قد حبة الجوز
1: طبيعية.
0: نعم.
1: الوظيفة مالتها هي أنه تكوين جزء من السائل المنوي اللي يساهم بتغذية الحيوانات المنوية ويعني تسهيل حركتها.
0: نعم،
1: هاي العمل مالتها الرئيسي هو مكانها.
0: نعم. زين، متى يجب على الرجل أن يضع البروستات في حساباته؟ يعني هل خلي نقول هناك عمر معين واحد يبدي يفكر به، ولا هي ما دام ما عندنا أعراض ما دام ما نشكو من شيء فخليها؟
1: لا، هو العمر مهم، لأن هي إذا أريد يعني خلينا نقول نفرزن المرض مال البروستات هي ثلاثة، يا أما تضخم البروستات الحميد.
0: نعم.
1: هذا اللي له علاقة بالعمر، عادة يعني بعد 50 تبدي تتضخم هي تدريجيا. والأمراض الأخرى اللي هي مثلا التهاب بروستات أو لا سمح الله سرطان البروستات، هذه جهم لها بحث آخر، لكن العمر مهم من هاي الناحية.
0: يعني قصدك احنا بعد 50 اكو فحص دوري، ولا هو مثلا قبل هذا العمر؟
1: لا لا لا لا، عادة بعد 50 فحص دوري يكون، طبعا من قبل اطباء المشاكل الولية، انه فحص داخلي يكون يعني عن طريق الطبيب، وفحص دم.
0: فحص دم
1: اي PSA.
0: PSA هذا على مود
1: سبيسيفيك انتيجين،
0: هذا على مود يشوفون العمل مالتها،
1: العمل مالتها هل بيها خلل، هل لا سمح الله اكو فد مؤشر الى شيء مو زين بيها. مهم، لان العمر يعني ياثر على هالموضوع. يبقى الباقي انه بسبب اعراض، اذا المريض عنده اعراض لها علاقه بالبول هاي لازم تجي بباله البروستاتا.
0: هاي قبل
1: قبل الخمسين،
0: قبل الخمسين اذا اكو اعراض ممكن واحد يراجع. زين، شنو هي الاعراض مثلا اللي مثلا تتوقع تخلي الواحد انه لا هاي ضروري لازم اروح افحص؟
1: يعني هي بما انه احنا شرحنا وين مكانها تشريفيا من المثانه، فراح تاثر على مساله البول. اذا اكو تقطيع بالادرار، صعوبه بدء الادرار، كثره تبول، المرات المريض يحس انه نفسه ما مخلص، يعني بعد اكو باقي بداخل المثانه.
0: يعني راح تدرر وبعد انه بعد يحس اكو عنده
1: لازم.
0: بس هاي اعراض دكتور هاي موجوده في عده امراض اخرى، يعني مثلا ابو السكري همنا كل شويه يروح يتدرر.
1: صحيح، فلذلك هو لازم انه يعني واحد يسوي، خلينا نقول هي مو بس هاي الاعراض، وياها فحوصات للدم، مراجعه طبيب.
0: قصدك من تكون هاي الاعراض موجوده ابحث عن السبب.
1: اي
0: واحد من الاشياء
1: اسباب انه هي البروستات،
0: ممكن يكون البروستات. زين، قلت انه اشهر الامراض اللي تصيب البروستات هي ثلاث،
1: اي
0: اللي هي تضخم
1: الحميد،
0: الحميد
1: والالتهاب مالتها،
0: التهاب البروستاتا وسرطان
1: البروستاتا، اي هاي ثلاثه.
0: زين، تضخم البروستاتا ماذا يعتبر التضخم؟ هل هو مجرد انتفاخ؟ هل هو مجرد كبر حجم الانسجه؟
1: هو اذا خلينا نقسمها البروستاتا الى جزئين، جزء خارجي وجزء يعني البيريفيرال زون بالانجليزي، والترانزيشن زون اللي هي وسطي خلينا نقول او داخلي،
0: يعني قشر الجوزه ولب الجوزه.
1: ولب الجوزه
0: اطلع لي بيتي شو اسمعي، قشر الجوزه شبيه.
1: فويا العمر اللي هاي تضخم الحميد، اللبه مال الجوزه تبدي تكبر،
0: اللبه تبدي تكبر،
1: القشره ما لها علاقه.
0: ليش هاي دا تكبر؟ ما هي الاسباب؟ هل هو بسبب الممارسه المفرطه مثلا، او هو بسبب بالعكس عدم الممارسة؟
1: ما لا علاقة هذا الموضوع، هي علاقة تقدم السن فقط.
0: فقط. إذا ليس هناك شخص أي شخص. ليس هناك أي تأثير يعني.
1: فقط تقدم السن. فتكبر بهالحالة راح تأثر على المثانة وتبدي هاي الأعراض اللي إحنا ذكرناها. فيبدي إنه دوري آني. إنه نسوي سونار إلها. السونار طبعاً نوعاً. أكو سونار خارجي عن طريق البطن نشوف حجمها إيش قد تضخم تأثيرها على المثانة ضغطة على عمق المثانة اللي هي أسفل المثانة الأولى. نقول للمريض إنه لازم يعني يفرغ الإدرار مالته نشوف إيش قد متبقي، هل المتبقي هواية بحيث يأثر صدق الأولى. هاي بالنسبة للسونار العادي. السونار الثاني اللي هو عن طريق المستقيم داخلي هذاك اللي هو نوعاً ما مزعج والمريض ما يحبذ لكن ينطينا في تفاصيل أكثر بهواية. الطبقات اللي شرحناها القشرة واللبة هاي اللي حكيناها راح تكون كلش واضحة. وإذا أكو مكانات اللي هي بيها شك خلينا نقول إنه لا سمح الله بيها تغير بالأنسجة إلى شيء ثاني راح تكون
0: حيبين بالسونار.
1: حتبين بالسونار.
0: هذه بالنسبة لأنواع السونار. بس خليني أرجع شوية خطوة لورا. قلت أنه تقدم العمر يؤدي إلى تضخم البروستات. هل هو شرط كل من يتقدم بالعمر يصير عنده تضخم البروستاتا؟
1: هو أي بس أنا قلت لك هي تختلف من شخص لشخص. يجوز أنه تضخم جزء جدا بسيط ما يحس به ما عنده أعراض ماشي أموره. وأكل ناس يوصلون حتى إلى درجة أنه احتباس بالقول ما يقدر يقول سيد فد مرة المجرى. هاي لما تعبر حجم البروستات يعبر المية حجم البروستات الطبيعي كفوليوم
0: كحجم
1: هو لازم up to 25-30
0: 25-30 هذا مليمتر يعني سنتيمتر
1: ونص أو مل خلينا نقول. من تبدي تكبر عن هذا يبدي الأعراض. لكن لما توصل الأحجام كلش قوية تعبر المية ممكن حتى ما يقدر تنحبس الإدرار ما يقدر يعني يضطر إنه
0: يعني تسوي بلوك يتمنع الإدرار. فهي مشكلتها إذن في الإدرار فقط لكن كوظيفة تظل تشتغل نفس الفعالية إذن هو تضخم البروستاتا هو يأثر فقط على
1: المحيط
0: على الفعاليات الحيوية يعني الإدرار وكذا وهاي الأمور. هل بيها ألم؟
1: عادة التضخم الحميد ما بيه إذا يوصل مرحلة هاي اللي قلنا عليها انسداد بالمجموعة. بس التهاب البروستات ألم وألم مزعج يكون يعني بحيث المريض يشكي من عنده.
0: نروح على التهاب البروستات. شون يكون التهاب البروستات يعني شنو احنا نعرف عادة الالتهاب يصير نتيجة مثلا وجود فيروس وجود بكتيريا يصيب الأنسجة ويبدأ الالتهاب. لكن هنا البروستات هي جزء داخلي جدا. هل هناك يعني أمور تخلي هالبروستاتا تلتهب لوحدها أو هو مثلا رد فعل تحسسي؟
1: لا هي لأنه جزء من التهاب مجرى البولية. احنا قلنا تجريحيا هي تبدي تحيط بأول جزء من مجرى البول. فأي التهاب بهذا المجرى راح يروح
0: يرجع إلها.
1: بس مشكلة التهاب البروستات أنه البروستات عندها فت قشرة كلش سميكة بحيث علاجها حيكون ياخذ فترة طويلة. هاي طبعا ينطي جمع اطباء
0: فهي ممكن تصاب بالالتهاب وهنا تسبب ألم
1: وهم تضخم
0: لكن هذا التضخم هو التهابي التهاب. وليس التضخم الأول اللي هو تضخم الحميد.
1: والدليل انه انت لما تاخذ علاج مع التهابات راح تبدي هي تصغر ويروح للالتهاب وترجع الأمور كما كانت
0: ترجع طبيعية. زين بس احنا حكينا نوعين من التضخم للبروستاتا. عندنا النوع الاخر وهو
1: سرطان البروستاتا. سرطان البروستاتا مو شرط انه يكون بتضخم. سرطان البروستاتا انت تكتشفه يا اما بالمراحل المبكره وهذا راح يكون جزء من الكشف المبكر اللي حكينا عنه بعد العمر الخمسين. او مرات الاشخاص معينين اللي عندهم هاي ريسك يعني اكو خطوره عندهم اللي عنده اقارب العائلة مصاب بسرطان البروستات هذا راح ننزل الحد مات إلى 45 سنة. لازم يبدي سنة
0: يعني مين. كل واحد عنده شخص بالعائلة مصاب بسرطان البروستاتا يصير عمره 45
1: يراجع.
0: يروح يراجع يبدي يسوي فحص دوري. هذا الفحص الدوري كلش قد
1: كل سنة
0: مرة. يحتاج يروح طبيب مجاري بولية ويحتاج يروح على طبيب سونار.
1: هو مبدئيا فقط الاختصاص المسالك البولية لأنه يسوي له الفحص في PSA. إذا شاف عنده شيء راح يبدي دورنا إحنا إنه نسوي له سونار نشوف حجمها تضخم بيها أم لا.
0: PSA بالضبط شيء يبين
1: هو الإنزيم اللي يتفرز البروستات، فإذا يصعد هو راح يصعد بكل الحالات، بالالتهاب يصعد، بالتضخم الحميد يصعد، وبالسرطان. بس عادة صعوده بالسرطان يكون كلش عالي.
0: فراح يعطينا أنا راح يبين هذا كلش عالي. أوكي.
1: أو طبعا بالمناسبة هو مو كلش سبيسيفيك، يعني ما أكو حالات إنه عندهم سرطان بس الـ PSA نورمال.
0: يو أنا جدا أسألك هو هنا أنا
1: بس أنت شنو راح هي هنا راح تلعب دور إنه المتابعة وشمولية الفحوصات. فإذا هو بالمتابعة مدى ينزل فرضا PSA ويأخذ علاج هذا إنديكيتر. إذا هو إجا سوى سونار وحجم البروستات طبيعي لكن PSA عالي هذا همينا نعطينا انطباع إنه أكو خلل، بس مو تضخم عادي، لازم أكو شيء هيدن مخفي لازم نعرفه.
0: نعم بالتحقيق يبين.
1: أي هو أي تلزم
0: تحقق بالموضوع يلا يبين. زين نيجي على الأعراض. إذا نريد نفرزن بين تضخم الحميد بين التهاب البروستاتا وبين سرطان البروستاتا، شلون ممكن تكون الأعراض أو هل أكو فرق بيناتهم؟ لو هو كل الموضوع ضغط على المثانة وتقطع بالإدرار، كثرة الإدرار أو احتباس الإدرار.
1: هو احنا التضخم سواء سبب العمر الحميد او الالتهاب اللي موجود راح يسوي هاي الاعراض اللي قلنا عليها انه تقطع
0: المنشط. اي بس الالتهاب قلت ويا الم،
1: ويا الم راح يصير بالالتهاب. يبقى عندنا موضوع السرطان لا شوية اكو علامات اللي هي مقلقة. اذا شاف دم بالادرار
0: الموضوع كبير.
1: اي او دم بالسائل المنوي.
0: بالسائل المنوي نعم. يشوف الدم يعني دم سائل لو خلينا نقول كتل من دم، لأنه هذا يعني تقريبا لما يتخثر
1: حسب الدرجة
0: ممكن يكون
1: لأن هاي المراحل المتقدمة
0: ممكن يكون الدم سائل وممكن يكون متخثر. نعم نعم نعم.
1: أو مرات إنه إذا وصلنا مرحلة كلش المريض هام النفسه وما مراجع وهاي يحس بألم بالعظام وهاي وصلنا لا سمح الله مرحلة انتشار، في راح يجي هو بسبب أعراض الانتشار مالتها. أو مرات يسوي هم احتباس
0: السرطان. هم يسوي احتباس
1: إيه لأنه راح يدخل على المثانة إذا انهمل وهم يأثر عليه.
0: إذن عندنا عدة عوامل خلي واحد يشك بواحد من ثلاثة، أهمها هو الاحتباس. يعني كل رجل يحس عنده احتباس روح افحص يا حبيبي.
1: أي أفضل
0: هو واحد من ثلاثة، الله لا يبعد الثالث وهي أعراض أخرى. بس الأول والثاني زين، الأول والثاني خطورتهم قلنا بس بالاحتباس ما ممكن يتطورون أصلا إلى السرطان.
1: لا لا
0: يعني التضخم الحميد يبقى حميد.
1: أي بس هو ممكن إنه المريض يجي عنده تضخم حميد وفي نفس الوقت عنده فتح بؤرة.
0: عشان الموضوع هذه يعني عدة أشياء تصير في وقت واحد.
1: لذلك هو الفحص للمريض راح يكون شامل PSA، فحص الطبيب مال المسالك البولية، وكذلك التصوير الطبي اللي هو يشمل السونار والرادين. هسه راح نناقش والسونار بنوعين.
0: نعم.
1: السونار تبدي انت بسونار بسيط خلينا نقول يشوف الحجم والامور، وبعدين شويه المزعج السونار الداخلي هذاك لا راح ينطينا في الدلالات.
0: خلينا نجي على السونار الخارجي. انت قلت السونار هذا من خلال البطن هو عبارة عن جل راح تخلي على الجلد
1: الجهاز يعني سونار روتيني،
0: نجيب البروب تخلي اسفل البطن.
1: اي وطبعا شيء كل البطن احنا لانه انت متاثر على الكليه هي.
0: اوكي.
1: اذا مثلا صار لها فتره من الزمن وصاير احتباس عليها، عمل المثانه متاثر فيصير توسع مثلا بالحالب هذا نشوفه، وضعيه الكليه حجمها هل هي متاثره بهاي خلينا نقول خلل التبول اللي عنده، هاي كلها راح نشوفها احنا بالسونار العادي او اللي عن طريق البطن.
0: هو بس حتى نفهم الشغله هذه، البروستاتا هي خلف المثانة
1: بالضبط أسفلها.
0: أسفلها يعني فلما راح تضغط تمنعها من أنه تطلع كل الموجود بداخلها.
1: صحيح.
0: تؤثر على الكلية لأنه المثانة من تنترس
1: راح يرجع باك
0: راح يرجع على الكلية. فلهذا راح يصير توسع بالقنوات اللي طالعة من الكلية.
1: أوكي. متأثر على عملها بعد.
0: متأثر على عمل الكلية. إحنا أنا مو بس الشيء اسمه راح تنظروا بالبروستات، لا راح تنظروا بالكلية. والكلية أهم يعني بالنسبة أكيد. يعني كلية مصفي الجسم.
1: أي لا يعني لو تتعلق بالحياة إحنا.
0: إيه. تتعلق بالحياة. زين أخذت ال ال ال ال ال الصورة هذه في هذه المنطقة. هذه بالنسبة تشقد تنطيك تشخيص أنه هذا يا جماعة تضخم ما يحتاج لغير شيء، يعني بنسبة 90% أنت تشوف التضخم.
1: أول ما راح تنخذ بهالطريقة هاي حقيقة يعني راح أشوف التضخم وأبلغ للطبيب اللي محول المريض.
0: نعم.
1: يبقى هو راح يجي يشوف الفحص مالته ويا البي اس اي
0: ويقرر
1: هي متناغمة كلها إنما هاي أوكي يبدي علاج مع تضخم البروستات الحميد أو إذا وياها ألم وعمره أصغر من عمر الخمسين هذا التهاب يبدي علاج الالتهاب. لكن إذا مثلا إحنا ما شفنا بيها تضخم والمريض عنده أعراض والبي اس اي عالي راح نصعد
0: إلى
1: لفل السونار الثاني،
0: سونار اللي هو سونار المستقيم
1: أي
0: اللي هو مثل الناظور،
1: مثل الناظور هو يعني جهاز سونار يعني بيستطالة فيفوت راح يصير بالضبط جهاز السونار يعني اللي فاصل بينه وبين البروستات هو غشاء، فاني اشوف تفاصيل البروستات.
0: تمام. راح يدخل من المستقيم طبعا اكو بنج ولا بدون بنج؟
1: ننطي بنج طبعا.
0: طبعا تنطي بنج. زين
1: والحمد لله احنا تطورت الاجهزه بحيث يعني قطر الجهاز يعني تقريبا بقد حجم الاصبع، فهو ماكو فرق بين هذا الفحص وفحص الطبيب مع المسالك البوليه لما يسوي له الفحص الدوري.
0: لان هو لما يفحص يفحص بالاصبع.
1: بالاصبع. بس حاليا قبل كان حجمه كبير
0: كان مؤلم،
1: فمؤلم للمريض لازم ننطيه فد بنج دي على شكل جل. هسه حاليا طبعا ننطي البنج بس راح يكون اقل الما.
0: زين هذا الفحص السريري ولا هو مختصاصك يعني بس اسالك اسمح لي يعني لما يخلي إصبعه ويروح على منطقة البروستاتا هو راح يتحسس ملمس البروستاتا ولا راح يتحسس تضخمها؟ لأنه بالإصبع ممكن أنت تشوفها هاي متضخمة بس هي يعني هو إحساس ليس بستاندرايز، يعني ما عندي وحدة قياس بأصابعي.
1: صح.
0: أصابعي مو قيج يعني اليوم أنا ممكن أشوفها هاي كبيرة بس المشكلة بصبعي يمكن
1: لأنه أو تفرق بين شخص وشخص
0: أو تفرق بين شخص وشخص. فش يعني هو الملمس همينة
1: أهم الملمس. أهم نقطة الملمس وأنه أكو بعقد يحسها الإطار الخارجي، لأن إحنا التضخم الحميد قلنا هي بس اللبة راح تكبر.
0: نعم.
1: فأنت الباقي الغشاء متماسك شلون طوبة تصير فمن يلزم
0: طوبة منفوخة
1: أي يلزمها هي فشي أملس ما في شيء، لكن لما راح يصير شيء آخر ككتلة هاي ما ذكرناها هي تصير بالجزء الخارجي بالقشرة عادة
0: يصير عقد لو صير مثل الشرايين البارزة.
1: لا لا عقد
0: عقد
1: عقد كتلة هيجي فيحسها بإيده
0: كتلة يحسها فوق فوق الطوبة اللي نقول عليها.
1: فهاي راح تنطيها انديكيتر بحيث يقول احنا نحتاج هذا الفحص.
0: زين هل كثير من الرجال يرفضون الفحص السريري؟
1: ايه ويرفضون حتى سونار المرات
0: سونار المستقيم يرفض.
1: مع العلم انت تشرح له انه يابه هيجي ويقول لك يعني ما أني أرفض لها.
0: أرفض وبشدة.
1: حسب قناعته.
0: أي. لكن هنا نجد نسبة ممكن إنه هذا ينطي تشخيص أعلى للحالات.
1: طبعاً هو راح إحنا نشوف تفاصيلها من الداخل. فبهالحال إحنا مجبورين راح ندخله بالفحص الثالث اللي هسه بعدين راح نشان اللي ورنين.
0: أي. طبلنا بالرنين.
1: الرنين هو أعلى دقة من الفحصين اللي ذكرناهم. بس شنو إحنا حاطيه بس الحالات معينة. ليش؟ لأنه على مد يعني ولو نوعا أسعار الرنين نوعا ما زينة بس تكلفة
0: السرة
1: مالته وقسم مرات من المرضى عندهم فوبيا من الأجهزة المغلقة
0: يقول لك هاي كمية أشعة كبيرة دخلوني بكبسولة
1: والجايد لاين يعني هو أنت عالميا
0: ستاندر
1: أنه أنت تسوي هذني وإذا صار عندك شك أنه هاي أكو عنده سرطان خلينا نقول تسوي له رنين هم يعطيك ماب خريطة وين هاي المكانات لأنه أكثر دقة
0: بالتشخيص. طبعا هو متخصص بالأنسجة المرنة أكثر
1: أي. كلش واضحة تكون فينطيك المكانات اللي هي راح أنت مثلا إذا تريد تسوي له خزعة راح تروح عليها وهمينا أنه إذا لا سامح الله طلع هو عنده يعني سرطان حتى انت مسوي له فد ستيجينج لوكال يعني تقييم للحوض كله، اكو انتشار الغدد اللمفاويه، اكو بالعظم صاير شيء قبل
0: مجرد. طبعا هذا النتيجه مال الرنين يؤخذ بها في وقتها، يعني هي مو نتيجه دائميه، يعني مثلا اذا فحص عنده مثلا أسبوعاً وراء الفحص هاي النتائج تكون صحيحة، لكن إنه ممكن وراها ممكن تتغير الأشياء.
1: عادة بطيء يكون انتشار
0: انتشار
1: كلش بطيء.
0: بطيء.
1: وعندنا مشكلة، أنت لما يجي المريض وتسوي له خزعة على مود إنه أنت شاكي بسرطان، فأنت هاي جراحتها للبروستات.
0: زين. نأخذ اتصال هاتفي آخر دكتور من رخصتك، وبعدين نرجع نكمل محور حلقتنا لهذا اليوم. نقول ألو. الو صباح الخير يا هلا، علي الصوت عزيزي ما نسمعك.
2: الو
0: الو عزيزي علي الصوت. عزيزي نسمعك بس علي صوتك. فقدنا الاتصال هاتفي، نتمنى انه يرجع يتصل. زين دكتور، احنا الان قلنا وشفنا بالرنين وصلنا الى مرحله تريد تاخذ خزعه.
1: الخزعه هم راح تكون عن طريق سونار المستقيم.
0: المستقيم شرط، ما عندك غير مكان تاخذ منه.
1: اكو طريقه ثانيه بس هي الافضل والاسلم انه عن طريق المستقيم، بس هو بكل الاحوال احنا سونار المستقيم موجود. بس يا اما انه الابره راح تكون عن طريق الجهاز مالته اللي هي راح تكون اكثر دقه اقل إيلاما، او انه راح ندخل بهذا الجهاز ونسوي سونار ولازم نفوت من نقطه يعني
0: لا دقيقه يعني تهيجي راح تخلي السونار مال مستقيم.
1: أي.
0: يعني بالحالتين انت مخلي السونار مال مستقيم
1: لاني مطيدين دقه وضوح، ما اقدر استخدم السونار العادي.
0: اما تقدر تستخدم السونار العادي وتاخذ خزعه
1: ابدا؟
0: لا، فهو الاسلم انه بس بذاك السونار تدخل النيدل مالته الابره مالته.
1: طب هنا هي شنو مثل الميزان على مود مساله تعقيم المكان. بس هسه كل مرضاي هاي صار سنوات احنا نشتغلها، ننطي يجي المريض بالبدايه ننطيه في ارشادات معينه حتى يتحضر شلون التحضير مال ناظر خلينا نقول. بعد يجي واحنا همينا راح نسوي له تعقيم للمكان. بعد الحمد لله يعني هاي السنين ما صار عندنا فت حادثه انه مريض صار عنده التهاب بعد الخزعة. الطريقة الثانية مؤلمة لأن أنت راح تفوت من الجلد رأسه. فهاي
0: حتى لو خليت جل يعني مال البنج وكذا،
1: حتى لو حطينا له بنج نفسه هم راح يبقى
0: لأنه الطبقة الخارجية بس راح تتبنج، لكن جوه ما راح يوصل لها البنج.
1: الطريقة الأولى اللي احنا حكينا بها الأفضل اللي هو عن طريق المستقيم نفسها، احنا نفوت للعصب مال البروستات ونسوي له بلوك نبنج.
0: هم راح تبنج
1: إيه، بس هناك ما راح يحس على أي شيء.
0: حلو، يعني نيرف بلوك راح تسوي.
1: نيرف بلوك كل شيء ما يحس.
0: أي بس أنت من دخلت خليت جل
1: أولاً حتى
0: على مود المنطقة الداخلية وحطيتها بنج.
1: أيه. ويدخل الجهاز بعد.
0: دخل الجهاز.
1: هم أفوت بالأبرة أبنج العصب.
0: بنجت. أنا ورا ما بنجت دخل نيدل تسحب خزعة. إيش قد القطعة هذه اللي تكون؟
1: هو عادة الطول يكون 2 سنتيم وقطرها كلش صغير.
0: 2 سنتيم طولها 2 سنتيم؟ أيه. يعني 20 مليم راح تاخذ.
1: اي بس القطر مالتها صغير هيك، شلون
0: الشرائط
1: تكون؟ الروتين البروتوكول انه احنا نقسمها للبروستات الى يمين ويسار. من كل جهه
0: تاخذ
1: ناخذ 6 قطع يعني توتال 12.
0: يعني فصين تاخذ 12 شريحه من عندهم.
1: نبدي من
0: اكو سوائل تاخذ من اكو سوائل بداخل هاي الغده راح تاخذ من عندها ولا بس تكتفي بالانسجه؟
1: بس لها بس بالانسجه، سوائل بحاله بس اذا هذول اللي عندهم صاير التهاب وصاير عنده خراج نسحب السوائل مالته. هي بالاهله الطبيعيه ماكو
0: اي سوائل، بس تسحب الانسجه
1: يشوفوها بالمختبر
0: يحللون الانسجه يفحصوها هل هناك تغير سرطاني في هذه اسمع او لا. خلينا ناخذ اتصال هاتفي دكتور ونرجع نكمل. انقطع الاتصال، ما اعرف اليوم ليش الاتصالات دا تنقطع. تمام. زين سؤال اجاني، سؤال قلنا 50 وفوق لازم واحد يفحص، 45 اذا عندي اعراض التهاب.
1: لا اذا عندك ريسك فاكتور اللي هي اقارب وعاده مربوطه سرطان البروستات بالسمنه والأكل الدسم.
0: أها. أوكي.
1: اللي هي إحنا كعراقيين مشهورين بها.
0: الأكل الدسم والسمنة. زين. هذه قلنا هي الريسك فاكتور. أو إذا قلت أكو ألم بالمكان. ممكن يعني واحد يصير عنده التهاب بس هو بعده ما وصل للخمسين لو ما تصير
1: أي لا طبعا
0: تصير زين
1: خاصة بالعكس يعني دي هم خلينا نقول أعمار صغيرة وعندهم فد تجارب أو شيء يعني تكون عندهم
0: تجارب خلينا بهاي النقطة بعدين ورا التليفون نرجع عليها نأخذ اتصال هاتفي ونقول ألو صباح الخير
2: ألو
0: لازم
2: واحد
0: ألو صباح الخير صباح الخيرات يا أهلا وسهلا
2: شلونك دكتور
0: اخبارك هلا مرحبا وفاء سمعاني وياي
2: نعم سمعاني
0: يا اهلا وسهلا هلا مرحبا
2: نرحب دكتورنا الفاضل
0: يا اهلا وسهلا بيك تفضلي
2: اريد اسال الدكتور بالنسبه للمعدي ما اكو غير طريقه يعني للفحص الا عن طريق الناظور عامل يدخلونه بالحلق ما اكو غير طريقه شويه اسهل
0: بالنسبة قصدك السونار المعدة ولا قصدك ناظور المعدة؟
2: ناظور المعدة
0: هسه نسأله ونشوف تستمعين من خلال الراديو وإن شاء الله تسمعين الجواب شكرا جزيلا لاتصالك جوابا للأخت وفاء ناظور المعدة هل ممكن الاستغناء عنه إذا استخدمت أنواع من سونار؟
1: أبداً.
0: لا ماكو
1: لأنه باطن المعدة ما راح تقدر تشوفه إلا بالطريقة
0: لا ملون ولا غير ملون ولا تشرب باريوم وهاي السؤال
1: أبداً لأنه أنت حتى لو سويت الباريوم وشفت مكان اللي بيخ نقول صاير في الديفكت أو شيء
0: صاير مشكلة
1: أنت تحتاج أنه تقيمه ناظرياً حتى تشوف أنه النسيج من الداخل شلون
0: فلا غنى عن ناظور المعدة لحد الآن
1: أبداً
0: حلو أشوف هذا ولو شوية نطلع عن الموضوع بس ما دام بودكاست براحتنا يعني نروح ونجي شفت مرة تقرير عن كبسولة بها كاميرا مناظر يعني كبسولة وبها مثل روبوت يعني تتحكم بها من برا فتدخل للمعدة وهي تصور وبعدين تطلع
1: ويستلموها يعني ريكورد مالتها يشوفوا هم هم أطباء الجهاز هذا
0: فإذا هذا هم يعتبر ناظر
1: هذا هم يعتبر ناظر
0: بس لكن هذا أخف
1: هذا أخف بس إذا إحنا نحكي كدقة فهو اللي راح يكون بالناظر العادي أفضل هاي اللي أنا أعرفه بعد لازم هم جماعة الجهاز هذا بيجاوب
0: أوكي حلو لطيف جميل جدا قلنا أكو أشخاص عندهم ممارسات مفرطة
1: إيه فهاي راح تؤدي إلى التهابات وبالتالي الالتهاب راح يؤدي إلى التهابات
0: أنت لت إحنا نريد الموضوع لتجمل إحنا نريد نضع يدينا على المشكلة قلنا هاي الحلقة راح نتكلم بها أوكي نأخذ الاتصال ونقول ألو صباح الخير
3: صباح الخير
0: هلا مرحبا عمو بولس شونك
3: يا غالي اللي فرصت
0: ربي يحفظك
3: الله يخادم صباح عندي فرصت الريخ بالتبول
0: نعم
3: جالس تجبور يا شاجوية وما جوية وخلوني صندة مالي جراف لكن آخر واحد خلاني صندة عزاني
0: نعم
3: بدل ما بدلها مكان العزو حتى العزو زكري مالي زي أجاني تجبوري مرحم مفاد زينك وجوه يخلي المنترخم برستاتة
0: تمام عزيزي استمعنا من خلال الراديو هسه راح نجاوبك مباشرة وألف صحة وعافية تمام عزيزي شكرا لاتصالك ربي يعطيه الصحة وعافية مستمعنا الكريم عم بولسون بين تعبان خطير كان عنده تضخم بالبروستاتا حتى خلوا له صوندة على مود الإدرار الظاهر ما يقدر يتدرر ومبين من صوته عمره كبير بعدين يقول أثناء دخول الصوندة تأذى العضو الذكري مالته الظاهر أكو جرح صار بالموضوع خلوا له دواء خلوا له جل طبعا يقول بعد الألم موجود الظاهر مدى يتعالج من التضخم لهذا مدى يقدر يتدرر بشكل صحيح آخر شيء قاله قال إضافة أنه أنا أدخن هل هذا يأثر؟
1: لا التدخين مو كلش مربوط بالبروستاتا أكثر ما هو مربوط بالمثانة أكثر مسألة التدخين
0: مربوطة بالمثانة.
1: بالمثانة أكثر.
0: أوكي. هذه الجزئية إذا ما لها علاقة بالبروستات، لها علاقة بالمثانة. التضخم ده يقول التضخم مالته ما ده يطيب.
1: مو أنا بصراحة ما أقدر أدخل بالأسلوب العلاج، بس راح أعطيك في الدبريف لأن هاي اختصاص جماعة.
0: أي إيه بس أنطينا اللي يمك.
1: هم يبدون أنواع علاج أكو. إذا المريض درجة التضخم مالته عالية وده تأثر كلش على الإدرار، فلازم ندخل بزون العملية. لا.
0: هم ممكن يسوون عملية.
1: أي. يعني
0: العملية استئصال ولا عملية؟
1: لا لا، عادة انه بالناظور عن طريق هو العضو الذكري يقشروها من الداخل. يعني ما احنا قلنا الجوزاية يروحون على اللبة يبدون يزغروها شوي شوي
0: حتى اللبة يزغروها.
1: ايه؟
0: حتى لا تضغط على القشرة.
1: ايه؟
0: والقشرة بعدين هي في تماس مباشر مع المثانة. بس قلت منين يدخلون بلا زحمة عليك؟
1: من العضو الذكري.
0: شنو هالألم هذا؟ يعني
1: هو المكان مزعج فيه، يعني فحوصاتها مزعجة بكل الأحوال.
0: لا واحد يسوي عملية من برا من الجلد، ويعني شنو الموضوع؟ يعني ما ممكن الوصول إلها إلا من خلال العضو الذكري، يعني من برا ينفتح الجلد ما ممكن الوصول إلها.
1: لا هو ممكن، وسابقا كان هيك قبل ما يكتشفون هاي الطريقة. بس يعني هذه أدق وأقل إيلاما تكون من هذه.
0: هذه أقل إيلام.
1: إيه بعد ما بعد العملية، لأن توه كل أحوال هو مبنج.
0: أما على عيني وراسي، بس يعني الكونسبت نفسه، الفكرة.
1: هو الكونسبت طبعاً. إيه.
0: يعني هي الفكرة نفسها تخلي واحد.
1: إيه بس أنت وين إنه فاتحين طبقات البطن كلها وعاصلين.
0: حبيبي حق الواحد يقبل يسوي. ولا مجرد الفكرة، يعني هكون صريحين، يعني مجرد الفكرة تخلي واحد لا ما سوي، مبنج مبنج ما سوي. يعني الفكرة هي نفسها يعني مرعبة. لا أفتح له طبقات الجلد أنا بالنسبة لي أهون.
1: ان شاء الله ما تحتاج.
0: لا لا لا شوف وين دخلتنا. اي اي تمام.
1: اي
0: نرجع للموضوع اللي يمارسون ممارسات، خليني احكيها بصراحه، مع اشخاص هم ليسوا عائلاتهم، يعني اللي هو ما متزوج
1: عنده صداقات او شيء،
0: عنده صداقات وده يسوي هذا الشيء، ممكن ياخذ التهابات.
1: اي
0: وهذا الالتهابات هي ليست فقط الايدز، هي أكو أمراض أخرى.
1: إيه.
0: سوف تصيب الجهاز التناسلي وأيضا سوف تصل إلى البروستات. صارت هنا عندنا مشكلة بالبروستات نتيجة هذا الالتهاب. هذا التضخم مالته مصاحب بألم قلنا، تمام طبعا. وممكن أن يكون بأعمار قبل الأربعين أيضا.
1: إيه حتى بال 15-19-20 هيك يعني.
0: يعني يبلش هو ماكو جهاز مناعة قوي ممكن يمنع هاي الأمراض بقوة.
1: أي أنت ما تعرف نوع أنواع البكتيريا اللي متواجدة لما أنت يصير هيك يعني.
0: بالضبط. ممكن يكون مستفحل ويكون قوي. زين سرطان البروستات، هل عندك حالات اكتشفت بها سرطان بعمر متقدم؟ يعني اكتشفت السرطان مثلا بعمر صغير عشرينات مثلا، ولا نادر هذا الحج؟
1: كلش نادر.
0: كلش نادر.
1: آه.
0: اي ما الاغلب يكون ويا تقدم العمر.
1: اي ويا عمر كبير.
0: هل هناك اسباب غير الوراثه لسرطان البروستاتا؟ لكن ناخذ اجابتك بعد هذا الاتصال الهاتفي ونقول الو. صباح الخير. الو الو الو ما ادري يجاوبون على الاتصال او يمكن انقطع من المصدر، ما اعرف. اليوم الظاهر مو الشبكه مو ويانا اليوم. يلا معلش ممكن يحاولون مره ثانيه. زين دكتورنا الغالي، شنو الاسباب الاخرى ما عدا الوراثه اللي هي ممكن تسبب مثلا؟ هل هم الاشخاص اللي خلينا نقول تعرضوا لالتهابات متكرره ممكن ان يتحول الى سرطان في البروستاتا، أو هم مثلاً أشخاص يعملون في مجالات معينة مثل المواد الكيميائية مثل الإشعاع؟ الأشخاص مثلاً اللي يشتغلون بالإشعاع يشتغلون بالأجهزة الرنين وكذا، هذول ممكن أن يصابون؟
1: والإشعاع راح يزيد الاحتمالية مال سرطان الجسم كله مو بس بالبروستات، لكن كسرطان البروستات هو العلاقة يا أما وراثة وبالعائلة، أو إنه يكون المريض عنده يعني سمنة أو يعني الأكل الدسم والسمنة لها كلش دور كبير. قلة الحركة، رياضة ماكو.
0: قلة الحركة ورياضة ماكو. أوكي. زين شان أكو بعض التقارير تقول الشخص المتزوج يعاني أقل من ظاهرة تضخم البروستاتا مقارنة بالشخص السنجل الغير متزوج. لانه هاي البروستاتا كل ماده تنتج الماده مال السائل المنوي دي يتم طرحها ويتم تفريغها بشكل
1: بصوره صحيحه
0: وبصوره صحيحه ولا يتم الكبت. في عند الغير متزوج راح تعرف هاي تحبس لمده معينه
1: او يجوز تؤدي بعدين انه التهابات
0: تؤدي الى التهابات. هل هذا الكلام صحيح؟
1: اي
0: صحيح هذا. يعني انه اذا التفريغ المستمر لهذا السائل هو صحي وضروري.
1: اي طبعا.
0: جميل جدا. زين انت مختص اشعه وسونار وجتيك حاله عبر سونار البطن وردت تشوف تفاصيل في داخل هذه البروستاتا، هل من الممكن أن تشخص أمراض أخرى لها علاقة بالمثانة ولا مجرد أنت راح تشوف بس البروستاتا وبس؟ يعني يجيك واحد مكتوب عليه بروستاتا، أنت ممكن تشوف غير شيء؟
1: إذا الفحص من البطن راح أشوف كل البطن.
0: يعني قصدي ممكن تكتشف مرض آخر موجود.
1: يعني ممكن نخلل بالمثانة.
0: ممكن نخلل بالمثانة. فراح تشوفه هذا.
1: أو ممكن مرات يجي إنه نشوف البروستات زينة والمثانة زينة. فمرات نضطر إنه نروح الفحوصات أخرى إنه هو جزء الخلل بالإحليل نفسه.
0: زين.
1: فنسوي له أشعة ملونة للإحليل. ندفع مادة ملونة بالإحليل عن طريق الذكرى. نشوف مثلا صاير الجزء التهاب يعني.
0: لا لا لا لا لا لا تمر عليه هيك على السريع. عندك تدفع مادة من خلال الإحليل
1: ونشوف بيه تضيق أم لا.
0: إذا ماكو مشكلة بالبروستات ماكو مشكلة بالمثانة، المشكلة بالإحليل. شلون تدفع المادة بالإحليل دكتور؟
1: يعني هو نحط نفس الصوندة مال الإدرار
0: أي.
1: بس مو كاملة تفوت للمثانة.
0: أوكي.
1: فقط البداية.
0: هاي راح تسوي ثقب من الجلد وتدخل على.
1: لا ما كنت تدخل من فتحة الذكر.
0: راح تدخل من الجهاز العضو الذكري وتدخل تدفع.
1: وندفع المادة المضادة. ما بيعلم.
0: والله حق العالم ما تسوي هاي التحاليل. نطلع فاصل عزيزي استاذنا المخرج ونرجع نكمل بعد الفاصل.

0: أعزائنا المستمعين، عدنا نكمل وياكم محور حلقتنا لهذا اليوم في هذا الموضوع الغريب والكثير من الأمور والخفايا. اليوم يطرحها ويانا الدكتور راين رياض الحمداني، مشكورا أخصائي الأشعة والسونار، وبحاجة أنه نعرف، بحاجة أنه نتعلم هاي الأمور حتى لا يكون الاستغراب في وقت حدوثها. بس اليوم إذا أريد نسأل على هل يساعد استخدام السونار الملون يعني أو الدوبلر في تقييم التروية الدموية داخل الغدة؟
1: هاي جزء من الفحص، يعني هذا روتينياً.
0: روتيني يعني هذا مستمر.
1: من نسوي السونار الداخلي اللي ذكرناه هو جزء من الفحص، إنه إحنا لازم نسوي دوبلر وياه، لأنه إحنا إذا شفنا مكان اللي هو خلينا نقول لونه متغير، عادة تغير اللون راح يكون على سواد أكثر من باقي البروستات. فهاي النقطة اللي سودة احنا راح نفتح عليها شاشة الدوبلر نشوف هل هي زيادة اكو بالشرايين اللي
0: يعني زين. اذا اكو زيادة بالشرايين شو معناها؟
1: هاي كلش يعني احتمالية السرطان بها عالية.
0: كل ما زادت التروية الدموية،
1: لان هو النسيج غريب، فيبدي يحاول انه ينشطر بسرعة، فراح يحتاج
0: تغذية الدم، فالجسم ينطي هاي الأوعية الدموية. يستجيب الجسم زين. انت اليوم يعني عندك خلينا نقول شاشة مال سونار ودا يبين عندك هذه متضخمة، هل عندك وحدة قياس داخل جهاز السونار؟
1: اي بروجرامد. الأجهزة الحديثة كلها بروجرامد، هو انه انت يعني تقول له انا اريد الفوليوم مال البروستات، راح رأسا يطلع لك سيتنج معينة. أنت تأخذ الأقطار مالتها، الأرض والطول والارتفاع ثلاثة حتى ينطيك الفوليوم. يبقى أنه أكو وياها تكملة، أنه إذا هي داخلة على المثانة خلينا نقول أو رافعة عمق المثانة، إيش قد نسبة كل ما تزيد، هاي معناته أنه تأثير الأعراض هواية
0: مسوي بلوكج أكثر.
1: والأهم هو موضوع بعد التفريغ، يعني نقول للمريض عادة، إحنا المريض هاي المشكلة أنا أعاني بيها دائما، انه لازم هو يجي يكون مثانه ممتلئه محصور،
0: لازم يكون محصور شارب ميه هوايه.
1: هاي بالنسبه للسونار مال البطن، دا احكي
0: هاي سونار البطن.
1: السونار الثاني بالعكس التصرف،
0: لازم يكون مفرغ.
1: بالعكس مفرغ، السونار البطن لازم تكون مليانه حتى اني اشوف تفاصيل البروستات افضل، اطارها حجمها راح يكون ادق، وبعدين اخليه يروح يفرغ ويرجع مره ثانيه نشوف ايش قد المتبقي.
0: على نفس اليوم،
1: نفس اللحظة
0: بدي اروح فرغ المثانة وتعال ارجع لي. زين، هذا المتبقي شو يفيدك انه تعرف
1: انه ايش قد مأثر على المثانة؟ اذا الباقي اكثر من 25 سي سي اذا اكو تأثير على المثانة، ولازم
0: 25 سي سي يعني يعتبر هواية،
1: يعتبر نورمال لحد ال 25 سي سي.
0: اوكي
1: من يزيد عن هذا الحد معناته انه اكو خلل،
0: لانه هي
1: درجات،
0: لانه هي من تمتلئ تقريبا 500 مو
1: تقريبا،
0: اي فاذا يبقى 25 اذا يعني. يبقى 25 فعادي
1: يعني، اي مقبوله.
0: زين، انت هنا بدك تقيس مدى تاثير البروستاتا على اغلاق الطريق اللي طلع
1: مجرى البول،
0: مجرى البول اللي هو يعني مثل السيطره، ايش قد مؤثر هاي السيطره بالشارع ومسوي اختناق
1: مالي.
0: ايش قد يطلع سيارات وايش قد مدى يطلع
1: بسبب
0: بالضبط. زين، متى تعطي يعني نصيحتك للمريض وتقول له يا عزيزي انت انصحك انه تسوي مثلا جراحة او تسوي عملية؟
1: طبعا هذا مو جزء من اختصاصي حقيقة، انه احنا اللي راح نشخص الحالة فقط. يبقى الخطوات
0: هو هاي احنا نعرفها، بس انتو تعرفون شغلات
1: اي يعني
0: انتو ما تحشوها
1: طبعا، لما هو اكو احتمالية سرطان او احنا سوينا الخزعة وطلع سرطان، فهذه عملية انتهت،
0: فانت تعرف
1: اي،
0: بس انه انت تقول انا مو دوري انا احكي، فما تحكي
1: اي مو باعتبار هذا جزء من اختصاص اطباء المسالك يعني. فلازم
0: اكو بعض الاطباء يطلبون منك التقرير،
1: اي
0: والتقرير اللي تدزه انت هنا تقدر تكتب به الريكومنديشن
1: طبعا،
0: التوصيات مالك. تكتب ايش بالتوصيات
1: كجراحه؟ لا، لانه ما يصير احنا
0: تعرف لكن انه انت اللي تشوفه بينك وبين نفسك تعرف انه هذا،
1: فرضا انه انا شفت مكان اب نورمال مو طبيعي، راح اقول له مثلا يحتاج رنين الخطوه الجايه، يحتاج خزعة الخطوة الجاية. بس قرار الجراحة هذا في شيء كبير لازم يكون بال يعني خلينا نقول بالمناقشة بين اختصاص الجراح والمريض نفسه وعائلة المريض حتى يكون
0: يقررون هذا الشيء. زين، في حال العقم أو نقص السائل المنوي، أكو بعض الأشخاص السبب عندهم نقص السائل المنوي، فكيف يفيد السونار في معرفة مشكلة في داخل البروستاتا؟ هل هناك قنوات مسدودة؟ القنوات القاذفة؟ أو هل هناك أشياء أخرى تمنع هذه، مثلا أكياس أو كذا في داخل البروستاتا؟
1: هاي كلها تبين بالسونار عن طريق المستقيم،
0: مو بالسونار العادي؟
1: لا،
0: لازم سونار المستقيم.
1: أي
0: يبين عندك أكو قنوات مسدودة؟
1: أي إذا القنوات مسدودة راح نشوف أكو توسع بالقنوات
0: الخارجية.
1: الخارجية لما توصل إلى اللي
0: نقول اللي
1: المجرى اللي هي أي اللي متصلة ويا هذا راح نشوفها مضيقة.
0: مضيقة.
1: أو مثل ما أنت قلت مرات أكو حالات معينة أكياس اللي هي خلينا نقول ولادية. يعني من
0: نولد عنده كياس صغيرة.
1: عنده كيس صغير هنا يكبر مرات ويا العمر. أو هي إذا صارت
0: هذا الكيس شنو بي سوائل؟
1: سائل عادي
0: بلازما،
1: فيضغط عليهم زين، وبالتالي ما راح يصير تفريغ. صح.
0: زين، أنت تقدر من خلال النيدل الموجودة بجهاز ال
1: نفرغه؟ ممكن
0: تقدر تفرغ.
1: وحتى مرات حالات
0: شنو سوائل؟

0: زين، شنو العلامة الفارقة اليوم؟ أنت ده تعلم طبيب سونار جديد، تخيلني أنا طبيب سونار جديد جيت يمك للعيادة، ده تقول لي إذا شفت بهاي الصورة مال بروستاتا هذا الشكل معناها هذا تضخم سرطاني وليس تضخم حميد، شلون يبين شكله؟
1: هو احنا اتفقنا انه لازم نسوي سونار المستقيم،
0: سوينا،
1: راح نجي نباوع على البروستات، قلنا نحن نشوفها هي عباره عن
0: مثل
1: هالة من المنطقه الخارجيه القشره مش بالضبط، وبداخلها بالطوبه بالداخل،
0: نعم
1: هاي الوسطيه، فنجي نشيك المنطقتين نشوف هل اكو مكان متغير لونه،
0: متغير لونه
1: اي عن الطبيعي، عن السراوندينج، عن المحيط،
0: عن شكل المحيط، اي
1: او مكانات اللي هي صايره على شكل اسود بس السواد
0: بؤر سوداء.
1: السواد هنا نوعين ترى، اذا سواد الليل كل
0: سواد الليل، اي
1: هذا كيس اللي هو يصير ويا تقدم السن، اكياس صغيره، اذا لا سواد هيك على رصاصي خلينا نقول لا هذه كتله، وبعدين نفتح عليها الدوبلر شلون حكيها نشوف انه شرايين شلون جايتها. عاده اذا كيس او شيء حميد او هذا ما شرايين طبيعيه، راح تكون طبيعيه ما المكانات اللي بيها زياده معناته
0: راح يبين عندك هذا، يعني اذا البؤر السوداء هي ممكن تكون اكياس تشبه الاكياس الولاديه اللي قلنا بها بلازما،
1: تصير مرات ويا العمر تكون صغيره
0: ما مهمه، لكن الاكياس اللي لونها رصاصي تستوجب منك
1: البؤر اللي البؤر اللي لونها
0: البؤر اللي لونها رصاصي او القطع اللي لونها رصاصي او اسود مائل الى رصاصي راح توجه الاشعه الملونه حتى تشوف الاوعيه الدمويه اللي هناك، اذا شفت تغذيه دمويه معناها هذه كتله سرطان،
1: فراح نحتاج الرنين،
0: فراح توصي بأنه لازم نأخذ رنين. زين، هذه يعني هذا الخلط بين الأشياء الثلاثية هل ممكن أن يؤدي إلى سوء فهم؟ يعني مثلا يعني خلينا نقول أنت اليوم كتبت تقريرك أنه هذا كذا كذا كذا شفته، هل ممكن أنه تكون هاي العلامات هي متقاربة لأنه الطبيب مع المسالك البولية يشك بأمراض أخرى، ولا هي differential diagnosis؟ يعني لا هذه
1: هي differential، بس أكو حالات معينة يجي نسوي السونار نشوف أنه مكان متغير لونه خلينا نقول، يبقى هذا عليك علامة استفهام، من نجي نسوي الرنين، الرنين طبعا شنو بأكثر من صورة نسويها، من نجمع هاي الصور ويا مجتمعة يعني راح يطلع مكان التهاب،
0: راح يطلع مكان
1: لأن التهاب مال البروستات مرات يجي على بؤرة واحدة مو كل البروستات تلتهب، نقطة من عدة تلتهب، وبالتالي هذا ما راح يحتاج انه الخطوات الجاية انه خزعة وهالأمور، الرنين نوعا ما قللنا نسبة الاحتياج الى الخزعة،
0: زين شنو المشكلة اذا سوينا خزعة؟ يعني
1: هي ماكو مشكلة، بس هي لانه مرات المريض ما يتقبل، مزعج المريض،
0: مزعج، هل بيها ألم؟
1: طبعا برا سوري تحكي برا مكلفة أكثر،
0: أوكي،
1: فهي مضاف.
0: هل بيها ألم بعد أخذ الخزعة؟ يعني بيوم يومين هل المريض ذي اللي حس بألم؟
1: عادة يعني فتيجي ألم خفيف جدا يكون بعد ما يفك البنج، بس أكو فد علامات دائما يعني ننبه المرضى عليها. انه احنا جرحنا المكان فهو يتوقع الى مسافة اسبوع وممكن يشوف دم بالادرار او بالخروج باعتبار ان احنا جرحناها للبروستات والشارج.
0: تمام. زين، هل ممكن ان يخطئ بعض الاطباء في قياس حجم البروستاتا؟ انت قلت عندنا الطول والعرض والابعاد، هل هذه اوتوماتيك؟
1: هي اوتوماتيك، بس انت طبعا هو بقى انه الفاحص هو اللي يختار
0: مهاره دقه الفاحص،
1: دقه الجهاز، نوع الجهاز، انه المريض يكون متعاون، يعني اذا المريض اجاك والمثانه مو ممتلئه ممكن انت المارجنز الحدود الخارجيه مال البروستات ما تشوفها بوضوح، فما تاخذ القياس بصوره صحيحه.
0: اذا تعاون المريض ايضا مهم، انه
1: جدا مهم،
0: انه لازم تشرب مي وتنحصر فعلا بكميه كبيره. طبعا اذا كانت الكليه ما تعمل بصوره صحيحه انها هم ياثر على
1: طبعا،
0: فكل شيء
1: مرضى اللي هم عندهم يعني امراض كلى يعني يكون

0: كتاب خاص.
1: ما هو أشهر خطأ يقع فيه الرجال عند قراءة نتيجة تحليل الـ PSA الخاص بالبروستاتا وربطه بنتائج السونار؟
0: المشكلة أنه أنا يعني على صعيد أصدقاء أعرفهم.
1: أوكي.
0: أنه لما شاف الـ PSA عالي ها أنا سرطان أنا ما أدري شنو دخل في هذه الدوامة وهو مجرد أنه كان عند التهاب بالبروستات وتعالج ونزل النسبة بس هو بقى أنه في باله هذا الموضوع. فالمفروض أنه الواحد ما يسلم الأمور لقراءة واحدة يكون لازم الاستشارة ويا طبيب مسالك البولية.
1: هل هو تحليل واحد الـ PSA ولا أكو عدة؟ يعني
0: هو أكو الـ PSA وأكو الـ free يعني اللي يقيسون هذا أدق
1: التوتال وأكو الـ free. الفري هو اللي ويا التستوستيرون ولا التوتال هذاك؟
0: هذاك التوتال بس هاي شغلة ثانية من جماعة المسالك البولية هم
1: زين. فالبي اس اي هنا راح ينطي قراءة عالية فهو راح يشك انه عنده مشكلة.
0: لا يشوف اي مريض يستلم النتيجة. والمشكلة هسه حاليا كلش ما خذفت حيز تشات جي بي تي فرأسا يدق، فهذا طبعا راح ينطي شنو راح يكتب لأنه احتماليات كذا احتماليات هو يعوف كل الأمور
1: ناخذ
0: ويجلب بس بالمو زين.
1: أنت هذا زين تتذكر قبل كان جوجل
0: إيه لا هسه يعني إيه
1: شو ما تكتب له كان يقول لك سرطان يعني تكتب له أعراض كذا كذا يقول لك انتبه قد تكون أعلام رأسا يوديك للبعيد ويخليك تشك ببعض الأعراض أنت ما عندك يقول لك هل تعاني هل كذا
0: تتهيألك
1: شنو يا سرطان كان أدلك ناس وسواسة عشان شو التليفون دقلي أقول لك وين أروح المن يا طبيب كذا هيجي أقول من عرفت أقول لك كتبت على يقول لي كتبت على الإنترنت طلع لي هيجي
0: أي لا للأسف
1: ساعة السودة لأنه هاي التمرات الوسواس هو يعني يدخلك في موجة من القلق ودوامة أنت في غنى عنها.
0: لا يدمر المريض أكثر من المرض نفسه.
1: يدمر المريض فعلا ويدخلنا بمشاكل. زين هل صحيح أن المشاكل في البروستاتا عندما تبدأ تعني مستقبلا الضعف الجنسي؟
0: هي ممكن تأثر بس إذا أنت تعالجت بصورة صحيحة ورجعت الأمور يعني الحجم والهال مالتها أفضل وأداء عملها صار طبيعي ما في مشكلة.
1: زين هل هناك
0: بس هو سوري ولا بس احنا قلنا هو ويا تقدم السن راح يزيد الموضوع. فأنت عادة أنت مرات المريض لما يوصل لستين وسبعين هو أكيد راح يصير عنده قلة بال
1: لا أكيد يعني 60 و70 راح يصير عنده
0: أي يعني هاي متر ما مربوطة
1: لكن أنه هو كتضخم إذا انهمل ممكن يؤدي إلى مشكلة بالكفاءة. زين دكتور السونار ليس للتشخيص بل للتوجيه، كيف تعبر عن هذه الجملة؟ يعني أنت مو بس تشوف شو اسمه لكن أنه ممكن انه تنطي بعض النصائح.
0: اي هاي اللي حكينا بيها انه احنا نشوف المريض ونشوف شنو يحتاج الخطوه الجايه لكن ال النتيجه النهائيه كزرع نسيجي او قرار عمليه هاي تكون بالفاينل ستيب ويا طبيبه.
1: اها يعني انت ممكن تنطي بعض النصائح لكن انه بالاخير
0: يعني اقول تحتاج رنين مثلا او تحتاج خزعه او ابلغ الطبيب مالته.
1: زين هل هناك اشخاص يرفضون الذهاب إلى طبيب مسالك البولية ويكتفي فقط بطبيب السونار؟
0: مرات قسم يطرحون هيك شيء وأنا يعني أفهمهم الخطأ لأن هي إحنا حكينا من البداية إنه أنت السونار مو فقط مو كافي ولا الـ PSA كافي ولا إنه أنت يفحصك سريرين كافي لازم هاي كلها تتجمع مع بعض حتى يوصل هو التشخيص
1: يوصل النتيجة. هل هناك أشخاص يأخذون مكملات عشبية ودوائية أو مراهم أو جلات لموضوع العلاقة الحميمية لكن أنه هاي ممكن أن تأثر سلبا على أداء البروستاتا؟ هل مثلا
0: ما أصور بس أكو قسم يأخذون علاج للبروستات نفسها يعني ما يروح للطبيب
1: ها للبروستات نفسها يعني يأخذ عنده مشكلة فيقول لك يلا أعشاب
0: فقسم أكو تصيب وقسم تخيب بس يبقى إنه العلاج الصحيح أفضل.
1: زين شنو أفضل تقرير يجيك من طبيب المسالك البولية يعني من يحول لك مريض شنو تتمنى يعني تقرأ بالتحويل حتى تفتهم انه الطبيب شو يريد منك. هنا هاي الابتسامه ما خلفها ما خلفها وجع، ما خلفها انتم
0: اي، لانه بصراحه احنا مرات كلمه واحده بالورقه اللي حاله تغير التشخيص من جهه الى جهه معينه.
1: يكتب لك ابدومينال
0: اي يعني مرات لا والله مرات بس يو اس بس
1: توكل بالله سونار
0: لا اكو شيء ولا زين يا بشكو
1: تبقى انت يا جماعه اليو اس سونار بس شنو ما كاتب انت هنا لازم شنو عراف لازم تكون
0: وتحكي ويا المريض وتاخذ تحقيق شلون نحكي
1: اي تحقيق حتى تعرف شنو الطبيب
0: حتى تعرف شنو
1: وبعدين احتمال انت ما يعني بالك راح شكل هو اصلا باله راح شكل
0: هو يفكر بشيء ثاني يعني فمرات لما هوايه من الاطباء وحتى الاساتذه مالتنا يكتب لك كل شيء انه يابا كذا كذا كذا كذا فانت تجي
1: يعني يكتب لك هم من الاعراض ولا يكتب لك هو ايش ديشو
0: قسم يكتبون الاعراض قسم يكتب بس هو ايش ديشو
1: انت ايش تفضل
0: كل شيء طبعا
1: كل شيء ها تدخل بالمود تعرف القصه حتى
0: تعرف ايش يفكر
1: اي حتى ويا تفكيره تعطي النتيجه
0: لأن هاي مهمة دائما العمل بالتشخيص هو تيم وورك التيم وورك راح يكون أفضل إذا أنا البيانات بيناتنا
1: طبعا واضح. فريق عمل طبعا إيه. يعني مو مثل ما تدخل لاعب من برا أرضية الملعب وهو مسامع الخطة وين تدخل واحد وحاضر تدريب وحاضر الشسمة وطبعا راح يكون بهارموني أوكي أوكي زين العادات اليومية الذهبية التي تحمي البروستاتا وتخفف من أعراض تضخمها هل هناك أشياء ممكن تخفف من أعراض تضخم البروستاتا حسب معلومات
0: هي ويا العمر زين لازم تكون انه healthy lifestyle يعني انه يكون اكل صحي رياضة مطلوبة ومثل ما قلنا انه لازم يكون الانسان عنده فد يعني خلينا نقول الحميمية الامور الحميمية تكون
1: مستمرة
0: اي اوكي زين هاي مهمة تحافظ
1: على تحافظ على هاي الامور زين كلمة توجهها لكل شخص هي لكل رجل يخشى من سونار ويتردد في زيارة الطبيب المسالك البولية بعض الاشخاص ممكن يقول لك انا عيب شو يقولون علي رايح دا اراجع على هذا الموضوع
0: صح واي يعني اسمعها بس ضروري ضروري يعني الكل البشر يعني الرجال أي. انه لازم اذا اكو اعراض يراجع ما يهمل نفسه ونخلي ببالنا شغله انه مو اي ارتفاع للتحليل الدم انه معناته سرطان ولا اي تضخم هو سرطان
1: نعم.
0: الامور متداخله لازم تشوف طبيب لازم تراجع زين حتى يقيم حالتك والفحوصات اللي يطلبها لازم انت تكملها
1: نعم
0: هاي مهمه
1: زين هل احنا اليوم وصلنا الى مرحله من المعلومات بسبب البرامج التثقيف الكذا هل وصلنا الى مرحله قاموا يعرفون شنو الطرق السونار اللي تاخذها ولا الاغلب اللي يجوك هم معلومات عندهم ضعيفه عن الوضع
0: والله 50-50 لحد الان
1: احسن من قبل
0: بسبب نوعاً ما اي
1: احسن من قبل أحسن. صارت
0: يعني
1: اكو ثقافه
0: يعني ماكو هالريجكشن راسا يقول لك يابا انا ما اسوي الفحص نوعا ما اي وبعدين يقول اوكي بس هو لمصلحته
1: هو بالاخير لمصلحته دكتورنا الغالي وصلنا الى اخر فقره من فقراتنا لهذا اليوم سحب لنا اسم من هذه الاسماء حتى نعرف من هو الفائز ويانا ممكن تفتحها دكتور شوف لنا الاسم وفاء سمعاني وفاء سمعاني فازت ويانا اليوم بجائزه عيادات ماي دكتور سنتر المتخصصه في زراعه وتجميل الاسنان الكائنه في عنكا وشارع المنتزه وفي ختام هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكرك الشكر الجزيل لما قدمته من معلومات وطرحت موضوع محرج وموضوع غاية في الأهمية يهم الرجال شكرا جزيلا
0: ممنون وصحة وسلامة الجميع يا رب
1: جميع يا رب أعزائنا المستمعين وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم تابعونا في الأسبوع القادم في أمان الله

0: راديو عنكاوا.
1: راديو عنكاوا.
0: راديو عنكاوا.

يبرسقال دعنكاوة التغدكثة لك قلبة قالوخ إيديا عالناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برسقال دعنكاوة شؤوتشي بوين شؤوت.

97.7 أكيد راديو عنكوا يلي بيسمعكم أجمل الخبريات وأجمل البرامج يلي بتطلع عليكم خلال الأسبوع. ونحن صرنا بنهاية الأسبوع مثل ما تعودتوا دايما أنه نكون معكم بساعة من الوقت ضمن برنامج استديو 7 على الهواء الساعة 7 مباشرة. وبلشنا معكم بأجمل الأجواء يلي رح نعيشها بساعة من الوقت مثل ما خبرتكم. كونوا معنا وأكيد كونوا برفقتنا بهالساعة الممتعة. وطبعا الأجمل من هيك أكيد الأغاني يلي رح نسمع مباشرة على الهواء. طبعا مستمعينا خليني أذكركم بأنه فيكم تتواصلوا معنا وخدمة الواتس أب أكيد متاحة للجميع. فيكم تتواصلوا معنا مباشرة عبر كوريك على 0750-38-0-333 وآسيا سيل على الرقم 0773-80-333. طبعا خليني أذكركم أيضا بأنه في عنا جائزة عم تكون بنهاية الحلقة وهو سبونسر البرنامج. كل الشكر أكيد لمطعم مارينا اللي بيقدم دعوة على العشاء لشخصين وخاصة بأجواءه الرائعة جدا. يعني رغم الجو الحار وهالأجواء الصيفية الصعبة جدا ولكن دايما الأجواء ممتعة بتكون برفقة الأصدقاء والعائلة ضمن مطعم مارينا. ما بعرف إذا جاهزة أغنية نسمع؟

طبعا الساعة 7 وطبعا المزاج رح يكون عالي برفقتنا الساعة 7 الأغاني الرائعة يلي رح تسمعوها عبر موجتنا والساعة 7 الأخبار يلي رح نخبركم ياها وكل جديد.

طبعا هي هي الأجواء الرائعة مثل ما تعودتوا كل نهار خميس بأنه نسمع الأغاني الرائعة من غرفة الإخراج ريبين عسكر، وأنا معكم بالأعداد والتقديم مباشرة على الهواء. وطبعا خليني أتشكر كل حدا موجود معنا على صفحتنا على الفيسبوك ويلي انضم لنا مباشرة ليشوف الحلقة لايف عبر صفحة راديو عنكاوا، وخليني كمان رحب بكل حدا عم يكتب لنا تعليقات على صفحتنا. وأيضا خليني أذكركم بأنه فيكم تطلبوا أيضا أكيد كل الأغاني اللي أنتم حابين تسمعوها على الهواء مباشرة. وبدي أرجع أذكر بأنه مطعم مارينا بيقدم دعوة على العشاء لشخصين، وأنتم فيكم تشاركوا معنا من خلال التواصل المباشر عبر أرقامنا على كورك على 0750-38-0-333 وآسيا سيل على الرقم 0773-800-333.

طبعا هالأغنية الرائعة اللي عم نسمع طبعا هي جديد للفنان أور نانو, وطبعا هي بتحت عنوان خط مطرة, وهي من كلمات نابليون شمعون. أما التوزيع الموسيقي لرامسن جورجيس, التسجيل طبعا كان بأم استوديو, أما التصوير تم باستوديو دافينشي. عم نسمع جديد وحلو على راديو عنكوا.

0: يعني فعلا أغنية رائعة والموسيقى رائعة والصوت والأداء رائع جدا، فبدنا نقول ألف مبروك أكيد على إطلاق الأغنية. وخلينا ما نطول كتير كونه في اتصالات عم تجينا، خلينا نروح مباشرة نحن وياكم لأول فقرة من فقرات برنامجنا، ومثل ما تعودتوا دايما بخارج الصندوق. طبعا اليوم سؤالنا وبعجقة الحياة وعجقة الشغل، عجقة الهموم، التفكير، بعدنا منقول انه العتب على قد المحبة بعده خلينا نقول بيحمل نفس القيمة، وبعده بيحمل خلينا نقول العتب للأشخاص بيستاهلوا انه نحن نعاتبهم بحياتنا ولا لا، ولا اختلف المفاهيم واختلفت خلينا نقول الحياة، اختلفت الظروف، اختلفت يمكن يعني نقاشنا، واختلف يمكن ما عاد لنا خلق انه ناخد ونعطي مع الاشخاص، اللي بيحكي بيحكي واللي ما بيحكي ممكن نعذر له. خلينا نشوف الاتصالات ونشوف مين معنا باول اتصال. بنقول الو الو
1: الو
0: الو، مساء الخير.
1: الو،
0: انت معنا.
1: هلا ابوي، انا وياك.
0: اخبارك؟
1: الحمد لله ابوي، الحمد لله، تسلم.
0: مين معنا؟
1: سناء.
0: سناء، شو الاخبار؟
1: غادي نربح فقط.
0: سناء، يا سناء،
1: ايش انا كنت اوي صحتك؟
0: والله تمام بألف خير، انت طمنيني كيف امورك؟
1: الحمد لله ابوي، الحمد لله
0: دائما وابدا. مدام سناء خبرينا اليوم أوي. موضوع حلقتنا عم نحكي عن العتب، برايك العتب على قد يعني على قد المحبه مثل ما بيقولوا، ولا اختلف المفهوم؟
1: هي اول العتاب هو يقلك من حبك لعشاك، من كرهك فات وعافاك.
0: حلو،
1: هاي اول
0: أوكي.
1: نصيحه.
0: أوكي.
1: يعني فإنسان تحبه وتحترمه وما قدرك، يعني واحد لازم يعاتبه. هي والعتاب يعني محبي.
0: أوكي.
1: بس لا بكثرة، يعني بهدوء.
0: يعني أنت بتعاتبي الأشخاص اللي حواليك إذا ما اتصلوا فيك، إذا ما تواصلوا، إذا ما أجوا لعندك مثلا قرايبينك، ممكن تعاتبيهم؟
1: يعني إذا أنا أحبهم كثير وقريبين لي، وإذا ما قدروا إن إحنا نيشان أو خطوبة أو شيء، شلون لك أنا عند عمي والخالي؟
0: حلو.
1: إذا ما قدروا شلون؟
0: بتعاتبي. اوكي اوكي اوكي، شكرا لك يا مدام مسلمة.
1: يعني بالهدوء.
0: اوكي، وصل. هلا فيكي، سلامات. خلينا ناخذ اتصال جديد. هلا. الو
2: الو، هلا
0: يا مرحبا.
2: يا مرحبا، يا اهلا وسهلا بك.
0: اخبارك؟ اخبارك مدام سميرة، طمنينا عنك.
2: الحمد لله، نشكر الله، الحمد لله، نشكر الله.
0: لونك مع هالجو الحار، خبرينا.
2: شوف
0: كثير. الواحد ما عم يحتار شو بده يشرب، شو بده ياكل اللي يبرد عقلبه.
2: انا كل شوي اريد ياكل لي موطه، يا ما بيغد، يا
0: تمام.
2: رجي بيغدي.
0: يا رجي، يا هالقصص هي تبرد على القلب. مدام سميرة، اليوم عم نحكي عن العتب، برأيك هل العتب بعده دليل محبة واهتمام مثل أيام زمان، ولا اختلف المفهوم بوقتنا؟
2: العتب، أنا أقول هذا المثل، هي قالته هاي البنت قبلي قدامي.
0: مدام
2: العتب.
0: فيك تقولي لنا
2: العتب يعني العتب، العتب يعني الواحد اللي تحبه تعاتبه، واللي ما تحبه ما تعاتبه. يعني يعني واحد يعني شخص عزيز عليك، إذا عملك فقد شيء وراح وما جاء وفقد قصة، يعني أعاتبه. ليش يعني؟ ليش؟ أشنو السبب؟ شوف أشنو السبب، أعاتبه. وهم محبتي بينه.
0: يعني معناته بعض الأشخاص بتعاتب. ليش أنا بحس أنه خف بوقتنا الحالي؟ العالم ما عاد كتير إلى خلق تعاتب، ما عاد إلى خلق يمكن تأخذ وتعطي بالحياة. يعني إذا مثلا على فرض المثال أخوك ما تواصل معك، فأنه خلاص ما بعاتبه.
2: عاتب
0: بتعاتبي؟ بتعاتبي
2: شي تليفون أو علينه. أنا من نوع اللي عاتب.
0: بتعاتبي؟
2: يعني من نوع عاتب.
0: أوكي أوكي، شكرا لك مدام سميرة. هلا فيك،
2: نحبك لعشاك، نحبك لعشاك.
0: أوكي، وصل، تحياتي لك، شكرا. هلا فيك،
2: باي باي.
0: هلا عيوني، باي باي. يعني عم نشوف الأشخاص إذا عن جد العتب على قد المحبة ولا لا، ولنشوف مين بدنا نقول. ألو ألو
3: ألو، مساء الخير ياس.
0: أهلا وسهلا مدام نور،
3: شونك؟
0: أنا بلف خير، وأنت كيفك؟
3: والله دوم، والله الحمد لله، أنا بخير.
0: مدام نور، ناطرين البرنامج ولا ما نكون ناطرينه؟
3: ناطرينه، دا أسمعك وشايف البث
0: اللايف. وينك بالبيت؟
3: ايه بالبيت اكيد.
0: بالبيت. هاتي لشوف خبرينا، العتب على قد المحبة ولا لا؟
3: اكيد على قد المحبة، يعني اذا واحد يحب شخص اكيد اذا هذا الشخص ما اجى يمه وما سأل عنه اكيد من محبته لي يعتب عنه. اما اذا الشخص اللي ما حبيتي وعايش حتى ما يسأل عني ما عادي ما أهتم.
0: طيب سؤال، بما أنك قلتي اللي ما بيسأل عني، برأيك هذا في موضوع آخر أو سؤال آخر بيقول اللي ما بيسأل عني ما بيسأل عنه، أنت مع هذا الموضوع ولا لا؟
3: شوف أنا اللي أعرف الشخص اللي يحبني إذا ما سأل عني فترة أعرف احتمال عنده ظرف
0: أوكي.
3: حتى أشتغل وما سأل عني لهذا أعاده.
0: بس مو
3: سأل عنه ظرف، أهم شيء يحبني محبة بالقلب.
0: أوكي أوكي، يعني مو واحدة بوحدة.
3: أما إذا الشخص اللي ما يحبني حتى لو ما يسأل عني إذا هو ما دي يحبني بقلبه أعرف إنه ما لا يحب، فما يهمني يسأل ما يسأل ما يهمني.
0: أوكي أوكي، فما عاده. شكرا لك يا مدام نور، باي باي.

0: ومعنا اتصال على الهواء. مساء الخير.
1: مساء النور. اهلين، شلونك اخ الياس؟
0: يسعد لي اوقاتك مدام عنان، اخبارك؟
1: الحمد لله نشكر الله،
0: طمينا.
1: نورتنا خميس ونس عليك وعجبني
0: على الجميع يا رب. هاتي لشوف خبرينا، مع مين عم تسمعينا يا عنان؟
1: عم بسمعك على التطبيق.
0: ايه بس قصدي لحالك، يعني قاعدة لحالك هيك عم تسمعينا رواء المزاج، ولا انت والعيلة؟
1: حاليا لحالي.
0: لحالك.
1: العائلة
0: اهدى اهدى هيك من غير شر، هيك اروق الجو. بتسمعي يعني يخلي لي قلبك. هاتي لشوف مدام عنان، قولي لنا، العتب على قد المحبة ولا تغير بمفهومنا الحالي؟
1: هو العتاب له اشكال.
0: اكو
1: عتاب محبة واكو عتاب عن اهانة، انه انا عاتب حتى اهين المقابلي.
0: برافو،
1: مع احترامي لك.
0: صح صح.
1: فعاتبه على تقصير إذا كان شخص كلش قريب مني وأعرف إنه يحبني وأحبه ومقصر معاي، لازم أعاتبه. هو زوجي، أقرب الناس إلي، مثلاً سوى شيء لازم أعاتبه. بس عن عن عن محبة، أكو عتاب إنه واحد بس يحب عاتب حتى يتقاتل. أكو يقولون اللي عاتب يقاتل.
0: صح.
1: يعني شون العتاب، كثرة العتاب تفقد قيمة الإنسان واحترام الناس له. ناس الناس لازم تتعامل، يعني كل واحد حسب نفسيته، وما لازم أكثر بالعتاب. خلي أنكو نتحمل بعضنا البعض.
0: صح.
1: صح لو لا؟
0: صح.
1: لازم
0: صح.
1: لازم نتحمل بعضنا، ولازم نراعي شعور المقابلنا وظروفه.
0: 100%
1: نعاتب نعاتب. إحنا شنو يعني نغيد الناس كلها حوالينا مثل ما إحنا نغيد؟ كل واحد مشغول بحياته، بشغله، بعمله، حسب وضعه.
0: برافو.
1: فالعتاب، كثرة العتاب تقلل قيمة الشخص.
0: يعني
1: لازم نكون
0: يعني نخلق اعذار احيانا للاخر. كتير مهم انه بحياتنا نخلق أحيان. عذر للاخر، مو بس اني انا عاتب.
1: صح.
0: يعني الشخص لا تواخذيني بمر، يمكن بظروف انه انا ما لي قدران احكي نفسيا من جوا، يا اخي انا مثلا على فرض المثال انا بحبك وبحترمك، عرفتي كيف، وانت انسانه طيبه، ولكن احيانا نفسيا انا ماني مرتاح لاني ارفع التليفون واطمن عنك مثلا، كيفك؟ ممكن هيك.
1: اكيد.
0: صح.
1: اكيد لازم نراعي شعور بعضنا البعض، واهم شيء المحبه. ويبقى ذلك الشخص له مكانه وقيمه عندي، وهو انا ايضا احترم نفسي وما تاثر بالعتاب. الناس قد
0: يا عيني على الكلام الحلو. شكرا كثير لك مدام عنان، وشكرا يعني للاحاطه بهذا الموضوع. خلينا ناخذ اتصال. هلا هلا هلا فيك. الو، اسمعونا من الموبايل. مساء الخير.
2: وانت
0: عارف اخبارك؟
2: اخبارك
0: والله تمام، بالف خير، طمنينا عنك.
2: الحمد لله
0: زينه. مدام عليا؟
2: لا، مدام وفاء.
0: وفاء اخبارك؟
2: الحمد لله. اخبارك؟
0: والله تمام بالف خير. هاتي نشوف شو عاملين اكل اليوم.
2: اليوم طبخنا
0: بامية وتمه. يا عيني مع اني ما بحب البامية، بس بحب المرقة والرز. صحتين. كمان ابنك هيك اجمالا، بحس كل يعني كل الشباب ما بيحبوا البامية، بيحبوا المرقة والرز بس. الله يخلي لك يا رب. العتب على قد المحبة ولا تغير قيمته بوقتنا الحالي؟ ما عاد قلنا خلق نعاتب.
2: لا، أنا الأحب وأعاكده. يعني ليش ما أجيب؟ يعني من محبتي بينه.
0: أوكي.
2: بس مرات لما عندك بعض أشخاص تريد تعاتبهم، يعني كن أمله شيء بحقك غلط فتشي تعاتبهم، بس يعني مرة تعاتبهم وتتركهم بعد. حتى واحد لا يفقد قيمته مع هكذا أشخاص.
0: صح صح.
2: برافو. حتى على احترامه معه.
0: حكيتي جملة.
2: يعني لما أعاتبهم على كبير على الصغير، يعني الشغلة شوية ويقفي. أعاتبه مرة وها هي بعد أتركه. بس أنا الشخص الأحبه ألح بينه بالعتاب، لأن أريده يجي يمني وما أريد أخطأ وأريد أكسبه.
0: 100%. حكيت جملة كتير مهمة بالحياة، القيمة. كتير مهم أنه كمان نحن نحافظ على قيمتنا، يعني مو بس أنه نحن العاتب لمجرد العتاب. 100%. أنا كتير معك مدام وفاء بهي الكلمة. وفعلا نحن على فكرة لما نطرح المواضيع مع بعض بنستفيد من تجاربنا، بنستفيد من خبراتنا، وبنستفيد كمان من هي القصص بالحياة. يعني حكيت شيء كتير حلو، أنه أنا قيمتي بالنهاية، في عندي قيمة عند الشخص الآخر، وأنا لازم حافظ على قيمتي. يعني بغض النظر يمكن الشخص الثاني ما أنه متمسك فيني، أو أنا لأني بعزه أكتر هو ما كتير بيحترم مثلا وجودي، أو بس عندي قيمة أنا بالنهاية 100%، هي خط أحمر.
2: صح، أنا أعزه، أنا أعزه هو يرفضني على شنو بعد يعني؟ لا ليش أيوة
0: كلام جوهري جوهري. شكرا كتير لك مدام وفاء، ونهاية أسبوع سعيد لك. هلا فيكي، هلا هلا عيوني، هلا. أيضا نأخذ اتصال آخر على الهواء، ضغط اتصالات كتير، منقول ألو وأهلا وسهلا.
3: شلونك يا استاذ الياس؟ طمني عنك.
0: اهلا وسهلا بابو ادم الورد. انا والله لسه ما لحقت التعليقات، بعدني رح اقراهم بس من ضغط الاتصالات. ابو ادم كيفك؟
3: ولا يهمك يا حبيب قلبي، ولا يهمك يا حبيب القلب.
0: ابو ادم خبرني، العتب على قد المحبه ولا اختلف بحياتنا وبوقتنا هذا الوقت؟
3: والله حتى الاشخاص، بس بضل في قاعده مهمه بحياتنا، التمس لاخوك المؤمن 70 عذرا.
0: برافو برافو.
3: يعني احنا ما في نحكم على الشخص اذا بعثت له ما رد علي او هو قلة التواصل، يعني بيكون الزلم مشغول اكيد يعني.
0: ما ممكن تزعل
3: حسب ما كانت الشخص،
0: ما ممكن تزعل يعني، ما ممكن تزعل انه ليش ما رد، او ممكن يشوف
3: حسب الموقف وحسب الشخص يعني.
0: يعني ممكن،
3: يعني انا كثير في عندي اشخاص بعرفهم اول واحد انت يعني
0: حبيبي،
3: ما في قلة التواصل يعني، بعرف وضعك شلون
0: حبيبي ابو ادم، ويسعدك والله. ايه
3: حبيب القلب، يلا ما بشتأخر عليك وروح يا الياس.
0: وروح يا أبو آدم حبيب القلب، شكرا كتير، وأنا كتير سعيد بتواصلك. هلا فيك، هلا
3: حبيب القلب، هلا الياس،
0: هلا عيوني. خلينا نأخذ أيضا اتصال ومنقول ألو مشان نأخذ أكبر كم. ألو
4: ألو
0: ألو
4: مرحبا.
0: مرحبتين، أهلا وسهلا. مين معنا؟
4: عذراء.
0: عذراء كيفك؟
4: الحمد لله.
0: أول مرة بتتواصلي معنا؟
4: ايه.
0: ممكن الاسم الثنائي عذراء شو لو سمحتي؟
4: جيورجيس.
0: اوكي، اهلا وسهلا فيكي.
4: اهلا.
0: اليوم عم نحكي عن العتب، برأيك العتب على قد المحبة ولا اختلف بمفهومنا هلا؟ ما عدل في
4: في قبل ايه كان معتبة يعني على الحب، بس لا يعاتب ما يفكر انه الاخرين شلون حياتهم تعبانين مشغولين.
0: صح،
4: اهم شيء يعاتبهم يكون كلهم دوم داره.
0: 100% 100%. يعني انا ما ممكن اعمل ردة فعل، انه لكل فعل في ردة فعل، اذا ما حكاني فانا ما لازم احكي.
4: لا اكيد كل واحد مشغول تعبان. صح، مريض مثلا.
0: 100% 100%
4: عاتبه.
0: اوكي، نحن سعيدين جدا بتواصلك معنا، وانه سمعنا كمان صوتك، ودايما تواصلي معنا.
4: اوكي،
0: هلا فيكي، باي باي. طبعا يعني اراء متعدده حول العتب، في ناس عن جد بتخلق عذر، وفي اشخاص يمكن مثل ما كانت عم تحكي مدام وفاء عن القيمه، انه انا كمان لازم يكون في عندي قيمه بحياه، يعني اذا الشخص الثاني معامل قيمه فانا كمان لازم اعمل قيمه، وهذا الشيء خط احمر بالحياه. فتختلف يمكن مفاهيم العتب، وبتختلف يمكن أساليب العتب، ولكن هذا هو إذا موضوع حلقتنا لليوم، وناطر أكيد تواصلكم، وناطر اسمع أيضا أراءكم، وفيكم تواصلوا مباشرة، وفيكم أيضا من عن طريق التعليقات على صفحتنا على الفيسبوك. نسمع أغنية من عند ريبين.

0: بيقول مساء الخير لزينب، عم بتقول مساء الورد والفل والياسمين المتألق والغالي الديران الجميل، شكرا لك يا زينب. عم بتقول بيقولوا العتب على قد المحبة، بس لما تتعب من العتب بلاها لها المحبة. والله لازم يا ألوس نقتنع بكلام الوسوف، العتب اللي ما بيستاهل شو نفعه العتب. الله الله يا سلطان الطرب جورج، تحياتي لك يا زينب، شكرا كتير. نشتمان عم بتقول مساء الخير والورد والياسمين، أحلى الياس وأحلى راديو عنكاوة، تحياتي أكيد للمخرج ريبين. تحياتي لك أكيد نشتمان روز، عم بتمسي علينا. مساء الورد والياسمين منور، ممكن اسمع غنية لوائل كفوري وبهدية لإلكن وشكرا. وهلا بالخميس، تحياتي لك يا روز. يلا أكيد بلكي منسمع شي لوائل كفوري من عند ريبين. أكيد بدي مسي كمان على هالة، بدي مسي على نور إسماعيل عم تمسي علينا. بدي أقول مساء الخير لأبو ياسر، عم بيقول مساء الخير أستاذ الياس، بدي مسي على غاندي وزينب، شكرا كتير. أبو آدم أكيد تواصل معنا، وتحياتي أكيد لخالدة، يسعد لي مساكي وناطرين أكيد تواصلكم المباشر معنا. خلينا ناخد اتصال قبل ما نسمع أغنية ومنروح للفقرة الثانية. ألو
1: ألو
0: ألو
1: كيفك؟ كيفك
0: معنا؟ أهلا وسهلا سيد وسام.
1: نعم،
0: أخبارك؟
1: والله الحمد لله، شلونك
0: انت؟ والله تمام نشكر الله. سيد وسام طلعت لبرا عم تسمعنا؟
1: ايه كنت خاب، لا تعاتبني مرة ما
0: شاورتك. العتب على قد المحبة. شو هذا؟ شوفوا يخبرني العتب على قد المحبة ولا ما عضل فيه منه؟
1: والله يعني شوف شلون، اذا واحد يعني اذا مشغول او شيء واحد يعاتبه، يعني شلون واحد يقول لك يعني ما يصير واحد يعاتب واحد يشي.
0: انت بتعاتب يعني ممكن تعاتب قرايبينك، ممكن تعاتب اصدقائك ولا لا؟
1: لا صدق ما عاتب كل حد، عارف ليش؟ يعني كلهم مشغولين وكل واحد عنده شغل وهذه يعني ما يحتاج،
0: وكل واحد همه اكبر منه.
1: ايوه صدقني.
0: تحياتي لك سيد وسام، وخلوكم معنا دايما على السمع. هلا، باي باي.

طبعا هاي الأغنية مهداة لروز، وطبعا كل الشكر لريبيني اللي بيحط لنا الأغاني الرائعة. خالد عم تقول مساء الخير راديو عنكوا مشتاقين، ونحن أكيد مشتاقين لكم أكتر، تحياتي لإلك. قبل ما نروح هيك للفقرة الثانية معلي، وهي أصلا مفاجأة ما قدرت إلا لريبين، اسمحوا لي عايد أختي بكرة عيد ميلادها، بدي إلا إن شاء الله العمر كله يا رب وتكون سنين أكتر وحلوين، وأشوفك أكيد بشهادات يلي أنت بتطمحي لها. يعني اللي ما عنده أخت أكيد بينقص شي بالبيت الحنية. أختي صح أنت صغيرة، ولكن مفعولة كتير كبير، أنت الشقية وأنت القوية، ونحن دايما نحن فخورين فيك بكل إنجاز بتعملي بالحياة، وحتى لو خلينا نقول الغربة فيها صعبة وفيها قصص كتير بالحياة، ولكن دايما عندي ثقة فيك أنه أنت ودة وقدود. وهالغنية مني ومن عائلتي ومن ريفين لإلك يا رورو.

طبعا هابي بيرثدي لاحلى مهندسه, وان شاء الله بنشوفك اكيد محلمك. وبدي اقول هابي بيرثدي لكل حدا اكيد عم يحتفل بعيد ميلاده. خلينا نروح للفقره الثانيه واللي هي توب ترند, ونشوف شو في عنا اخبار اليوم من اخبار جديده ومن عندك يا ريبين. والبداية مع الفنان ستيوارت يلي أطلق أغنيته الجديدة تحت عنوان خلولة, وهي من كلمات زايا جورج. أما الألحان لسدير قريش, أما التوزيع الموسيقي لفادي عامر, والميكس والماسترينج لداني شمعون.

وبدنا نروح للفنان عمار الكوفي يلي طرح أحدث أعماله الغنائية بعنوان سوسينة ميرغا، وطبعا عبر قناته الرسمية بعمل جديد بيحمل طابع الفلكلور المميز. طبعا هي الأغنية من التراث الشعبي وتم إعادة تقديمها بتوزيع حديث، هي من كلمات وألحان مثل ما قلنا فلكلور، أما التوزيع الموسيقي لريناس، المكس والماسترينج لعمار الكوفي.

ومن عمار الكوفي للروح الفنان للفنان الشامل مروان خوري يلي طرح أغنية جديدة على طريقة الديو مع مارلين نعمان, وهالأغنية تحت عنوان يديني نسينا. هي الأغنية من كلمات أكيد مروان خوري, أما التوزيع الموسيقي لداني خوري.

أغنية هيك هادية رايقة جدا، يعني ما حسيتها بصراحة هيك شغل صيف لازم تكون. قول مروان خوري هذا هيك الرتم تبعه، هي الرومانسية الموجودة عنده دايما. ولكن خلينا نروح للفنانة نوال الزغبي وأغنية كيوت، الأغنية اللي طرحتها مؤخرا، وطبعا هي الأغنية باللهجة المصرية خفيفة سريعة الإيقاع، وهي من كلمات محمد جمال، أما الألحان لميشيل صفوت، أما تولى التوزيع لعمر الخضرية.

شو هالغنية الكيوت على راديو عنكاوا. ومن نوال الزغبي للروح للهضبة عمرو دياب يلي طرح ألبومه الغنائي المنتظر يلي ضم 12 أغنية. طبعا عنوان الألبوم هو حبيتك، والألبوم هو رقم 36 بمسيرة عمرو دياب. خلينا نذكر من الأغاني تأخرت عتبنا وسلام كبير 12 بالليل، وطبعا أغنية حبيتك تعاون مع عديد من الشعراء، بنذكر منهم تامر حسين، أمير طعيمة، أيمن بهجة أمر، مصطفى حتوى. ولكن خلينا نذكر بأنه كان في غياب للملحن عزيز الشافعي اللي تعاون معه بأكثر من أغنية وبخمس ألبومات مؤخرا. خلينا نذكر بأنه أغنية حبيتك هي من كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى والتوزيع أحمد إبراهيم.

يعني ألبومين بفرد أسبوع. طبعا تامر حسني عنده ألبوم أكيد يلي طرحه كمان هذا الأسبوع تحت عنوان مش هتكرر. ضم الألبوم 14 أغنية متنوعة، وخلينا نذكر منهم بنت مين، وش الخير، يا خسرتنا، ما تيجي، ولعينها، وطبعا مش هتكرر يلي هي عنوان الألبوم. وبالتزامن مع صدور الألبوم شارك تامر حسني متابعينه فيديو من أجواء الاحتفال لإطلاق الألبوم.

0: ومن فقرة توب ترند خلينا نروح نحن وياكم لتحت الضوء لنشوف شو في عنا أخبار لليوم. وطبعا البداية مع من عندك يا ريبين؟ ضمن إطار الجهود المستمرة لتعزيز الالتزام بالضوابط الصحية والحفاظ على السلامة العامة، نفذت لجنة المتابعة والقرار التابعة لقائمة قامية عنكاوة مساء يوم الثلاثاء موافق 28 تموز جولة رقابية شملت 10 محلات تجارية بعدد من مناطق القضاء. طبعا هذا الشيء بهدف التأكد من مدى التزامهم بالتعليمات الصحية وشروط مزاولة العمل. أسفرت الجولة عن غلق محل تجاري واحد، وطبعا هذا الشيء بسبب مخالفته للشروط الصحية والمطالبات السلامة العامة، فيما تم فرض غرامة على 5 محلات أخرى لعدم التزامهم بالتعليمات والضوابط المعمول بها، مع توجيه إنذارات لأصحابها بضرورة مراجعة قائمة قامية عنكاوة لاستكمال النواقص والأوراق الرسمية المطلوبة ضمن المدة المحددة. طبعا كما قامت اللجنة بتوجيه الإرشادات والتعليمات اللازمة إلى 4 محلات تانية، وأكدت القائمة قامية عنكاوة أنه الحملات التابعة والتفتيش رح تتواصل بشكل دوري لضمان التطبيق الأنظمة والتعليمات النافذة وتعزيز مستوى الخدمات والحفاظ على الصحة والسلامة العامة. وقبل ما نروح لآخر فقرة موجودة معنا خلينا ناخذ آخر اتصال معنا. ألو.
1: مرحبا.
0: مرحبتين.
1: شلونك استاذ
0: إياه؟ تمام ماشي الحال. مين معنا؟
1: مجد.
0: مجد كيفك؟
1: الحمد لله.
0: حبيب القلب مجد، خبرنا العتب على قد المحبة؟
1: يعني هو مرات دلالة على المحبة حسب الشخص، انه مثلا اكو شخص اذا يحبك هو يعاتبك، واكو عاتب مثلا من شيء نعمله غلط يعاتب واحد الله.
0: يعني بتعاتب انت يا مجد؟
1: شنو؟
0: بتعاتب؟
1: انا
0: ما بتعاتب. اوكي شكرا لك يا مجد، باي باي. باي. خلينا نروح نحن وياكم لاخر فقره موجوده معنا واللي هي الاغنيه المنسيه يلي مثل ما تعودتوا دائما ننهي فيها حلقتنا. ومن عندك يا ريبين

0: أهلا.
1: الفنانة جانيت جورجو سفغالي والمشهورة باسم الفني صباح تعتبر واحدة من أبرز الفنانين واشتهرت بألقاب كتيرة منها الشحرورة والصبوحة وصوت لبنان، وكانت بين أوائل الفنانين المغنيين العرب يلي وقفوا على خشبات المسرح العالمي، ومنهم الأولمبيات بباريس وقاعة ألبرت الملكية بلندن ودار الأوبرا بسيدني.

0: بدايتها الفنية كانت بالصغرة بلبنان، استطاعت أن تتميز بشهرتها المحلية، واستطاعت لفت انتباه المنتجة السينمائية آسيا داغر يلي كانت عم تشتغل بالقاهرة، فأوعزت لوكيلة بلبنان قيصر يونس لعقد اتفاق معها على 3 أفلام دفعة واحدة.
1: وركوف الطير الشادي بتهلل لك بغناليها،
2: وجراس الضيعة تنادي بقلب الوادي
0: وتم تكليف الملحن رياض الصنباطي بتدريبها فنيا ووضع الحان لها رح تغنيها بالفيلم. وبهديك الفترة اختفى اسم جانيت الشحرورة وحل مكان اسم صباح يلي كانت عم تلعب فيه بدورة بالفيلم القلب له واحد بعام 1945، وكان عمرها 18 سنة.

عندها برصيد الفني 87 فيلم بين مصري ولبناني و27 مسرحية لبنانية وعلى ما يزيد 3500 أغنية ومذكر منهم عن ندى على البساطة تعلو تتعمر يا دار يا نيانا ساعات زي العسل وأغنية أهلا بهالطلة أهلا يلي عم نسمعها وتم إنتاجها بعام 1963.

ولهون أكيد مستمعينا بنكون وصلنا لنهاية الحلقة ورح نشوف مين الرابح أو الرابحة معنا. وخليني نذكركم بأنه الجائزة مقدمة من مطعم مارينا، دعوة على العشاء لشخصين. لنشوف مين الرابح أو الرابحة معنا لليوم، وخليني نذكركم بأنه نحن الإعادة للبرنامج عم تكون بكرة الساعة 1 الظهر. نقول ألف مبروك لنور يلي ربحت الجائزة. نور طبعا فيك تستلميها من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي ومن مقر إذاعة عنكاوة. ولهون بنكون وصلنا نحن وياكم لنهاية الحلقة. تقبلوا كل التحيات ربين عسكر بها الإخراج. كنت معكم بالإعداد والتقديم الجزيراني. باي باي للكل.

0: Einkauer FM.
1: This is a most exciting and rewarding dance.

حزنت من دار وارحي من تمن دار بوتي وابتنياي بدي الرزاري جداي بوتي وابتنياي.

شموئن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة قالت شاوق عن كاوة تدمتمم طالا خلمة. راديو عن كاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

ها قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل صورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شؤوتشي بوينت شؤو.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك في الدنيا
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

شاور بارا واتي وات مطر الأكار واتي وات مرخد أوار.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن، مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة نصر يمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وقول با با با با با با با با با با با با با.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.
2: تمضي عقارب الزمن
3: ونسعى لهدف واحد،
2: نجتهد لنصل إلى القمة
3: ونجعل صوتنا في كل بيت.
2: راديو عنكاوة نبحر معكم
3: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
2: 97.7

0: يسعد صباحكم أعزائنا المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا بودكاست طبي. يمكنكم الاتصال والمشاركة على الأرقام 0750-3800-3 وعلى الرقم 0773-800-3، وفي نهاية الحلقة سوف يتم إجراء قرعة لمعرفة من هو الشخص الفائز في هذه الحلقة للفوز بجائزة عيادات ماي دكتور سنتر المتخصصة في زراعة وتجميل الأسنان الكائنة في عنكا وشارع المنتزه. وفي هذا الصباح يسعدني ويشرفني أن يكون معنا ضيف حلقتنا لهذا اليوم الدكتور راني رياض الحمداني، اختصاص الأشعة والسونار. نقول له صباح الخير.
1: صباح الورد.
0: أهلا وسهلا بك دكتور.
1: شكرا على الاستضافة
0: دكتور. اليوم راح نسأل في موضوع ممكن شوية يكون محرج للرجال، يعني ممكن ما يتكلموا به دائما، موضوع البروستاتا. بس قبل ما ندخل في تفاصيل الأمراض حابين نعرف ما هي غدة البروستاتا وما هي فعاليتها في جسم الرجل.
1: البروستاتا هي غدة موجودة أسفل المثانة، تحيط بالجزء الأول من مجرى البول. تقريبا الحجم مالتها بقد حبة الجوز،
0: قد حبة الجوز
1: طبيعية.
0: نعم.
1: الوظيفة مالتها هي أنه تكوين جزء من السائل المنوي اللي يساهم بتغذية الحيوانات المنوية ويعني تسهيل حركتها.
0: نعم.
1: هاي العمل مالتها الرئيسي هو مكانها.
0: نعم. زين، متى يجب على الرجل أن يضع البروستات في حساباته؟ يعني هل خلينا نقول هناك عمر معين واحد يبدي يفكر به، ولا هي ما دام ما عندنا أعراض ما دام ما نشكو من شيء فخليها؟
1: لا، هو العمر مهم، لأن هي إذا أريد يعني خلينا نقول نفرزن المرض مال البروستات هي ثلاثة. يا أما تضخم البروستات الحميد.
0: نعم.
1: هذا اللي له علاقة بالعمر، عادة يعني بعد 50 تبدي تتضخم هي تدريجيا. والأمراض الأخرى اللي هي مثلا التهاب بروستات أو لا سمح الله سرطان البروستات، هذه جهة لها بحث آخر، لكن العمر مهم من هاي الناحية.
0: يعني الأعراض هم تلعب دور. إحنا بعد 50 أكو فحص دوري ولا هو مثلا قبل هذا العمر؟
1: لا لا لا لا، عادة بعد 50 فحص دوري يكون، طبعا من قبل أطباء المشاركة الأولية، أنه فحص داخلي يكون يعني عن طريق الطبيب، وفحص دم.
0: فحص دم.
1: أي PSA.
0: PSA. هذا على مود.
1: Specific antigen.
0: هذا على مود يشوفون العمل مالتها.
1: العمل مالتها هل بيها خلل؟ هل لا سمح الله أكو فد مؤشر إلى شيء مو زين بيها؟ مهم، لأن العمر يعني يأثر على الموضوع. يبقى الباقي إنه بسبب أعراض، إذا المريض عنده أعراض إلى علاقة بالبول هاي لازم تجيب باله البروستاتا.
0: هاي
1: قبل 50.
0: قبل 50 إذا أكو أعراض ممكن واحد يراجع. زين، شنو هي الأعراض مثلا اللي مثلا تتوقع تخلي الواحد أنه لا هاي ضروري لازم أروح أفحص؟
1: يعني هي بما أنه إحنا شرحنا وين مكانها تشريحيا من مثانة، فراح تأثر على مسألة البول. إذا أكو تقطيع بالإدرار، صعوبة بدء الإدرار، كثرة التبول، المرات المريض يحس انه نفسه ما مخلص، يعني بعد اكو باقي بداخل المثانة.
0: يعني راح تدرر وبعد انه بعد يحس اكو عنده
1: لازم.
0: بس هاي اعراض دكتور هاي موجودة في عدة امراض اخرى، يعني مثلا ابو السكري هم انه كل شوية يروح يتدرر.
1: صحيح. فلذلك هو لازم انه يعني واحد يسوي، خلينا نقول هي مو بس هاي الاعراض، وياها فحوصات للدم، مراجعة طبيب.
0: قصدك من تكون هاي الأعراض موجودة ابحث عن السبب.
1: أي.
0: واحد من الأشياء
1: أسباب إنه هي البروستات.
0: ممكن يكون البروستات. زين، قلت إنه أشهر الأمراض اللي تصيب البروستات هي ثلاثة.
1: أي.
0: اللي هي تضخم
1: الحميد.
0: الحميد.
1: والالتهاب مالتها.
0: التهاب البروستاتا وسرطان
1: البروستاتا. أي ثلاثة.
0: زين. تضخم البروستاتا ماذا يعتبر التضخم؟ هل هو مجرد انتفاخ؟ هل هو مجرد كبر حجم الأنسجة؟
1: هو إذا خلنا نقسمها البروستاتا إلى جزئين، جزء خارجي وجزء يعني peripheral zone بالإنجليزي، والترانزيشن زون اللي هي وسطي خلينا نقول أو داخلي،
0: يعني قشرة جوزة ولب الجوزة.
1: ولب الجوزة.
0: أطلع لي بيتي شو اسمعي. قشرة جوزة شبيه.
1: فويا العمر اللي هي تضخم الحميد، اللبة ما جوزة تبدي تكبر.
0: اللبة تبدي تكبر.
1: القشرة ما لها علاقة.
0: ليش هايدا تكبر؟ ما هي الأسباب؟ هل هو بسبب الممارسة المفرطة مثلا، أو هو بسبب بالعكس عدم الممارسة؟
1: ما لها علاقة هذا الموضوع. هي علاقة تقدم السن فقط.
0: فقط. إذا ليس هناك شخص أي ليس هناك أي تأثير يعني.
1: فقط تقدم السن. فتكبر بهالحالة راح تأثر على المثانة وتبدي هاي الأعراض اللي إحنا ذكرناها. فيبدي إنه دوري يعني. إنه نسوي سونار إلها. السونار طبعا نوعان. أكو سونار خارجي عن طريق البطن نشوف حجمها إيش قد التضخم تأثيرها على المثانة ضغطة على عمق المثانة اللي هي أسفل المثانة الأولى. نقول للمريض إنه لازم يعني يفرغ الإدرار مالته ونشوف إيش قد متبقي. هل المتبقي هواية بحيث هي مأثرة صدق الأولى؟ هاي بالنسبة للسونار العادي. السونار الثاني اللي هو عن طريق المستقيم داخلي هذاك اللي هو نوعا ما مزعج والمريض ما يحبذ لكن ينطينا في تفاصيل أكثر بهواية. الطبقات اللي شرحناها القشرة واللبة هاي اللي حكيناها راح تكون كلش واضحة. وإذا أكو مكانات اللي هي بيها شك خلينا نقول إنه لا سمح الله بيها تغير بالأنسجة إلى شيء ثاني راح تكون
0: حيبين بالسونار.
1: حتبين بالسونار.
0: هذه بالنسبة لأنواع السونار. بس خليني أرجع شوية خطوة لورا. قلت أنه تقدم العمر يؤدي إلى تضخم البروستات. هل هو شرط كل من يتقدم بالعمر يصير عنده تضخم البروستاتا؟
1: هو أي بس أنا قلت لك هي تختلف من شخص لشخص. يجوز أنه تضخم جزء جدا بسيط ما يحس به ما عنده أعراض ماشي أموره. وأكل ناس يوصلون حتى إلى درجة أنه احتباس بالبول ما يقدر يقول سيد فد مرة المجرى. هاي لما تعبر حجم البروستات يعبر المية حجم البروستات الطبيعي كفوليوم
0: كحجم
1: هو لازم up to 25-30
0: 25-30 هذا مليمتر يعني سنتيمتر
1: ونص أو مل خلينا نقول. من تبدي تكبر عن هذا يبدي الأعراض. لكن لما توصل أحجام كلش قوية تعبر المية ممكن حتى ما يقدر تنحبس الإدرار ما يقدر يعني يضطر إنه
0: يعني تسوي بلوك يتمنع الإدرار. فهي مشكلتها إذا في الإدرار فقط لكن كوظيفة ظل تشتغل
1: إيش
0: نفس الفعالية يعني. إذا هو تضخم البروستاتا هو يأثر فقط على
1: المحيط
0: على الفعاليات الحيوية يعني الإدرار وكذا وهاي الأمور. هل بيها ألم؟
1: عادة التضخم الحميد ما بيه إذا يوصل مرحلة هاي اللي قلنا عليها انسداد بالمجموعة. بس التهاب البروستات ألم وألم مزعج يكون يعني بحيث المريض يشكي من عنده.
0: نروح على التهاب البروستات. شون يكون التهاب البروستات يعني شنو احنا نعرف عادة الالتهاب يصير نتيجة مثلا وجود فيروس وجود بكتيريا يصيب الأنسجة ويبدأ الالتهاب. لكن هنا البروستات هي جزء داخلي جدا. هل هناك يعني أمور تخلي هالبروستاتا تلتهب لوحدها أو هو مثلا رد فعل تحسسي؟
1: لا هي لأنه جزء من التهاب مجرى البولية. احنا قلنا تجريحيا هي تبدي تحيط بأول جزء من مجرى البول. فأي التهاب بهذا المجرى راح يروح
0: يرجع إلها.
1: بس مشكلة التهاب البروستات إنه البروستات عندها فت قشرة كلش سميكة بحيث علاجها حيكون ياخذ فترة طويلة. هاي طبعا ينطي جمع اطباء
0: المسائل. فهي ممكن تصاب بالالتهاب وهنا تسبب ألم
1: وهم تضخم
0: لكن هذا التضخم هو التهابي وليس التضخم الأول اللي هو تضخم الحميد.
1: والدليل انه انت لما تاخذ علاج مع التهابات راح تبدي هي تصغر ويروح للالتهاب وترجع الأمور كما كانت
0: ترجع طبيعية. زين بس احنا حكينا نوعين من التضخم للبروستاتا. عندنا النوع الآخر وهو
1: سرطان البروستاتا. سرطان البروستاتا مو شرط انه يكون بيه تضخم. سرطان البروستاتا انت تكتشفه يا اما بالمراحل المبكرة وهذا راح يكون جزء من الكشف المبكر اللي حكينا عنه بعد العمر 50 او مرات الاشخاص معينين اللي عندهم هاي ريسك يعني اكو خطورة عندهم اللي عنده اقارب العائلة مصاب بسرطان البروستات هذا راح ننزل الحد مات إلى 45 سنة إنه لازم يبدي سنة.
0: يعني كل واحد عنده شخص بالعائلة مصاب بسرطان البروستاتا يصير عمره 45 يروح يراجع يبدي يسوي فحص دوري. هذا الفحص الدوري كلش قد
1: كل سنة
0: مرة. يحتاج يروح طبيب مجاري بولية ويحتاج يروح على طبيب سونار.
1: هو مبدئيا فقط الاختصاص المسالك البوليه لانه يسوي له الفحص والبي اس اي، اذا شاف عنده شيء راح يبدي دورنا احنا انه نسوي له سونار نشوف حجمها تضخم بيها ام لا.
0: البي اس اي بالضبط شيء يبين
1: هو الانزيم اللي يتفرز البروستات، فاذا يصعد هو راح يصعد بكل الحالات، بالالتهاب يصعد، بالتضخم الحميد يصعد، وبالسرطان، بس عاده صعوده بالسرطان يكون كلش عالي.
0: فراح يعطينا انا راح يبين هذا كلش عالي. اوكي.
1: او طبعا بالمناسبه هو مو كلش سبيسيفيك، يعني ما اكو حالات انه عندهم سرطان بس البي اس اي نورمال.
0: ايوه ليش ده اسالك هو هنا انا
1: بس انت شنو راح هي هنا راح تلعب دور انه المتابعه وشموليه الفحوصات.
0: اي
1: فاذا هو بالمتابعه ما ينزل فرضا البي اس اي وياخذ علاج هذا انديكيتر، اذا هو اجى سوى سونار وحجم البروستات طبيعي لكن بي اس اي عالي هذا همينه نعطينا انطباع انه اكو خلل، بس مو تضخم عادي، لازم اكو شيء هيدن مخفي لازم نعرفه.
0: نعم بالتحقيق يبين.
1: اي هو اي تلزم
0: تحقق بالموضوع يلا يبين. زين نيجي على الاعراض. اذا نريد نفرزن بين تضخم الحميد بين التهاب البروستاتا وبين سرطان البروستاتا، شلون ممكن يكون الاعراض او هل اكو فرق بيناتهم؟ لو هو كل الموضوع ضغط على المثانه وتقطع بالادرار، كثره الادرار او احتباس الادرار.
1: هو احنا التضخم سواء سبب العمر الحميد او الالتهاب اللي موجود راح يسوي هاي الاعراض اللي قلنا عليها انه تقطع
0: المنشف. اي بس الالتهاب قلت ويا الم،
1: ويا الم راح يصير بالالتهاب. يبقى عندنا موضوع السرطان لا شويه اكو علامات اللي هي مقلقه، اذا شاف دم بالادرار
0: الموضوع كبير.
1: اي او دم بالسائل المنوي.
0: بالسائل المنوي نعم. يشوف الدم يعني دم سائل لو خلينا نقول كتل من دم، لأنه هذا يعني تقريبا لما يتخثر
1: حسب الدرجة
0: ممكن يكون
1: لأن هاي المراحل متقدمة،
0: ممكن يكون الدم سائل وممكن يكون متخثر. نعم نعم نعم.
1: أو مرات إنه إذا وصلنا مرحلة كلش المريض هام نفسه وما مراجع وهاي يحس بألم بالعظام وهاي وصلنا لا سمح الله مرحلة انتشار، راح يجي هو بسبب أعراض الانتشار مالتها. أو مرات يسوي هم احتباس
0: السرطان، هم يسوي احتباس
1: لأنه راح يدخل على المثانة إذا انهمل وهم يأثر عليه.
0: إذن عندنا عدة عوامل تخلي واحد يشك بواحد من ثلاثة، أهمها هو الاحتباس. يعني كل رجل يحس عنده احتباس روح افحص يا حبيبي.
1: أي أفضل
0: هو واحد من ثلاثة، الله لا يبعد الثالث وهي أعراض أخرى. بس الأول والثاني زين، الأول والثاني خطورتهم قلنا بس بالاحتباس، ما ممكن يتطورون أصلا لا إلى السرطان.
1: لا لا
0: يعني التضخم الحميد يبقى حميد.
1: أي بس هو ممكن إنه المريض يجي عنده تضخم حميد وفي نفس الوقت عنده بؤرة.
0: عشان الموضوع هذه يعني عدة أشياء دا تصير في وقت واحد.
1: لذلك هو الفحص للمريض راح يكون شامل، البي اس اي فحص الطبيب مال المسالك البولية وكذلك التصوير الطبي اللي هو يشمل السونار والرادين. صراع الناقشة والسونار بنوعين.
0: نعم.
1: السونار تبدي انت بسونار بسيط خلينا نقول يشوف الحجم والامور، وبعدين شوية المزعج السونار الداخلي هذاك لا راح ينطينا في الدلالات.
0: خلينا نجي على السونار الخارجي. انت قلت السونار هذا من خلال البطن هو عبارة عن جل راح تخلي على الجلد
1: جهاز يعني سونار روتيني،
0: نجيب البروب تخلي اسفل البطن.
1: اي وطبعا شيء كل البطن احنا لانه انت متاثر على الكليه هي.
0: أوكي.
1: اذا مثلا صار لها فتره من الزمن وصاير احتباس عليها، عمل المثانه متاثر فيصير توسع مثلا بالحالب هذا نشوفه، وضعيه الكليه حجمها هل هي متاثره بهاي خلينا نقول خلل التبول اللي عنده، هاي كلها راح نشوفها احنا بالسونار العادي او اللي عن طريق البطن.
0: هو بس حتى نفهم الشغله هذه، البروستاتا هي خلف المثانة
1: بالضبط أسفلها.
0: أسفلها يعني فلما راح تضغط تمنعها من أنه تطلع كل الموجود بداخلها.
1: صحيح.
0: تؤثر على الكلية لأنه المثانة من تنترس
1: راح يرجع باك
0: راح يرجع على الكلية. فلهذا راح يصير توسع بالقنوات اللي طالعة من الكلية.
1: أوكي. متأثر على عملها بعد.
0: متأثر على عمل الكلية. إحنا أنا مو بس شو اسمه راح تنظروا بالبروستات، لا راح تنظروا بالكلية. والكلية أهم يعني بالنسبة أكيد. يعني كلية مصفي الجسم.
1: أي لا يعني تتعلق بالحياة إحنا.
0: أي. تتعلق بالحياة. زين أخذت ال ال ال ال ال الصورة هذه في هذه المنطقة، هذه بنسبة تشقد تنطيك تشخيص أنه هذا يا جماعة تضخم ما يحتاج لغير شيء، يعني بنسبة 90% أنت تشوف التضخم.
1: أول ما راح تنخذ بهالطريقة الحقيقة يعني راح أشوف التضخم وأبلغ للطبيب اللي محول المريض.
0: نعم.
1: يبقى هو راح يجي يشوف الفحص مالته ويا البي اس اي
0: ويقرر
1: هي متناغمة كلها إنه هاي أوكي يبدي علاج مع تضخم البروستات الحميد أو إذا وياها ألم وعمره أصغر من عمر الخمسين هذا التهاب يبدي علاج الالتهاب. لكن إذا مثلا إحنا ما شفنا بيها تضخم والمريض عنده أعراض والبي اس اي عالي راح نصعد
0: إلى
1: لفل السونار الثاني،
0: سونار اللي هو سونار المستقيم
1: أي
0: اللي هو مثل الناظور،
1: مثل الناظر هو يعني جهاز سونار يعني بيستطالة فيفوت راح يصير بالضبط جهاز السونار يعني اللي فاصل بينه وبين البروستات هو غشاء، فأني أشوف تفاصيل البروستات.
0: تمام. راح يدخل من المستقيم طبعا أكو بنج ولا بدون بنج؟
1: ننطي بنج طبعا.
0: طبعا تنطي بنج. زين.
1: والحمد لله إحنا تطورت الأجهزة بحيث يعني قطر الجهاز يعني تقريبا بقد حجم الأصبع، فهو ماكو فرق بين هذا الفحص وفحص الطبيب مع المسالك البولية لما يسوي له الفحص الدوري.
0: لأن هو لما يفحص يفحص بالأصبع.
1: بالأصبع. فحاليا قبل كان حجمه كبير
0: كان مؤلم.
1: فمؤلم للمريض لازم ننطيه بنج على شكل جل. هسه حاليا طبعا ننطي البنج بس راح يكون أقل ألما.
0: زين هذا الفحص السريري ولا هو مختصاصك؟ يعني بس أسألك اسمح لي يعني. لما يخلي إصبعه ويروح على منطقة البروستاتا هو راح يتحسس ملمس البروستاتا ولا راح يتحسس تضخمها؟ لأنه بالإصبع ممكن أنت تشوفها هاي متضخمة بس هي يعني هو إحساس ليس بستاندرايز، يعني ما عندي وحدة قياس بأصابعي. أصابعي مو قيج يعني اليوم أنا ممكن أشوفها هاي كبيرة بس المشكلة بصبعي يمكن
1: يعني أو تفرق بين شخص وشخص
0: أو تفرق بين شخص وشخص. فش يعني هو الملمس همينة
1: أهم نقطة الملمس وإنه أكو بعقد يحسه الإطار الخارجي، لأن إحنا التضخم الحميد قلنا هي بس اللبة راح تكبر.
0: نعم.
1: فأنت الباقي الغشاء متماسك شلون طوبة تصير
0: فمن يلزمها طوبة منفوخة
1: أي يلزمها فشي أملس ما في شيء، لكن لما راح يصير شيء آخر ككتلة هاي ما ذكرناها هي تصير بالجزء الخارجي بالقشرة عادة
0: يصير عقد لو صير مثل الشرايين البارزة.
1: لا عقد كتلة يجي فيحسها بإيده
0: كتلة يحسها فوق الطوبة اللي نقول عليها.
1: فهاي راح تنطيها انديكيتر بحيث يقول احنا نحتاج هذا الفحص.
0: زين هل كثير من الرجال يرفضون الفحص السريري؟
1: اي ويرفضون حتى سونار المرات
0: سونار المستقيم يرفض.
1: مع العلم انت تشرح له انه يا بهي شو يقول لك يعني معك أني أرفض لها.
0: أرفض وبشدة
1: حسب قناعته
0: أي. لكن هنا نجد نسبة ممكن أنه هذا ينطي تشخيص أعلى للحالات.
1: طبعا هو راح إحنا نشوف تفاصيلها من الداخل فبهالحال إحنا مجبورين راح ندخله بالفحص الثالث اللي هسه بعدين يعني عشان اللي ورنين
0: أي طبلنا بالرنين.
1: الرنين هو أعلى دقة الفحصين اللي ذكرناهم بس شنو إحنا حاطيه بس الحالات معينة ليش؟ لأنه على مد يعني ولو هذا نوعا أسعار الرنين نوعا ما زينة بس تكلفة
0: السرة
1: مالته وقسم مرات من مرضى عندهم فوبيا من الأجهزة المغلقة
0: أي يقول لك هاي كمية أشعة كبيرة دخلوني بكبسولة
1: والجايد لاين يعني هو أنت عالميا
0: ستاندر
1: إنه أنت تسوي هذا الني وإذا صار عندك شك إنه هاي أكو عنده سرطان خلينا نقول تسوي له رنين هم يعطيك ماب خريطة وين هاي المكانات لأنه أكثر دقة بالتشخيص.
0: طبعا هو متخصص بالأنسجة المرنة أكثر
1: أي. كلش واضحة تكون فينطيك المكانات اللي هي راح أنت مثلا إذا تريد تسوي له خزعة راح تروح عليها وهمينا أنه إذا لا سامح الله طلع هو عنده يعني سرطان حتى أنت مسوي له فد staging local يعني تقييم للحوض كله، أكو انتشار الغدة اللمفاوية، أكو بالعظم صاير شيء قبل
0: مجرد. طبعا هذا النتيجة مال الرنين يأخذ بها في وقتها، يعني هي مو نتيجة دائمية، يعني مثلا إذا فحص عنده مثلا أسبوعين وراء الفحص هاي النتائج تكون صحيحة، لكن أنه ممكن وراها ممكن تتغير الأشياء.
1: عادة بطيء يكون انتشار
0: كلش
1: بطيء. وعندنا مشكلة، أنت لما يجي المريض وتسوي له خزعة على مود أنه أنت شاك بسرطان، فأنت هاي جراحتها للبروستات.
0: زين، نأخذ اتصال هاتفي آخر دكتور من رخصتك، وبعدين نرجع نكمل محور حلقتنا لهذا اليوم. نقول ألو. ألو، صباح الخير، يا هلا، علي الصوت عزيزي، مدى نسمعك.
2: ألو
0: ألو عزيزي، علي الصوت. عزيزي نسمعك بس علي صوتك. فقدنا الاتصال هاتفي، نتمنى أنه يرجع يتصل. زين دكتور، احنا الان قلنا وشفنا بالرنين، وصلنا الى مرحله تريد تاخذ خزعه.
1: الخزعه هم راح تكون عن طريق سونار المستقيم.
0: المستقيم شرط، ما عندك غير مكان تاخذ منه.
1: اكو طريقه ثانيه، بس هي الافضل والاسلم انه عن طريق المستقيم. بس هو بكل الاحوال احنا سونار المستقيم موجود، بس يا اما انه الابره راح تكون عن طريق الجهاز مالته اللي هي راح تكون اكثر دقه، اقل إيلاما، او انه راح ندخل هذا الجهاز ونسوي سونار، ولازم نفوت من نقطه يعني
0: لا دقيقه، يعني تهيجيش راح تخلي السونار مال مستقيم.
1: اي
0: يعني بالحالتين انت مخلي السونار مال مستقيم،
1: يعني يعطيني دقه وضوح. ما اقدر استخدم السونار العادي.
0: ما تقدر تستخدم السونار العادي وتاخذ خزعه
1: ابدا.
0: لا، فهو الاسلم انه بس بذاك السونار تدخل النيدل مالته، الابره مالته.
1: تبقى هنا هي شنو مثل الميزان على مود بس مساله تعقيم المكان. بس هسه كل مرضاي هاي صار سنوات احنا نشتغلها، ننطيه يجي المريض بالبدايه ننطيه في ارشادات معينه حتى يتحضر، شلون التحضير مال الناظور خلينا نقول. بعد يجي واحنا همينا راح نسوي له تعقيم للمكان. بعد الحمد لله يعني هاي السنين ما صار عندنا فت حادثه انه مريض صار عنده التهاب بعد الخزعة. الطريقة الثانية مؤلمة، لأن يعني أنت راح تفوت من الجلد رأسا. فهاي
0: حتى لو خليت جل يعني مع البنج وكذا،
1: حتى لو حطينا له بنج نفسه هم راح يبقى،
0: لأنه الطبقة الخارجية بس راح تتبنج، لكن جوه ما راح يوصل لها البنج.
1: الطريقة الأولى اللي احنا حكينا بها الأفضل، اللي هو عن طريق المستقيم نفسها، احنا نفوت للعصب مال البروستات ونسوي له بلوك نبنج.
0: هم راح تبنج
1: إيه، بس هناك ما راح يحس على أي شيء.
0: حلو، يعني نيرف بلوك راح تسوي.
1: نيرف بلوك كل شيء ما يحس.
0: أي بس أنت من دخلت خليت جل
1: أولاً حتى
0: على مود المنطقة الداخلية وحطيتها بنج.
1: ويدخل الجهاز بعد.
0: دخل الجهاز.
1: هم أفوت بالأبرة أبنج العصب.
0: بنجت أنا ورا ما بنجت دخل نيدل تسحب خزعة. إيش قد القطعة هذه اللي تكون؟
1: هو عادة الطول يكون 2 سنتيم وقطرها كلش صغير.
0: 2 سنتيم طولها 2 سنتيم؟ أيه. يعني 20 مليم راح تاخذ.
1: اي بس القطر مالتها صغير هيك، شلون
0: الرفيعه
1: تكون. الروتين البروتوكول انه احنا نقسمها للبروستات الى يمين ويسار. من كل جهه
0: تاخذ
1: ناخذ 6 قطع، يعني توتال 12.
0: يعني فصين تاخذ 12 شريحه من عندهم.
1: نبدي من
0: اكو سوائل تاخذ من اكو سوائل بداخل هاي الغده راح تاخذ من عندها، ولا بس تكتفي بالانسجه؟
1: بس لا بس بالانسجه، سوائل بحاله بس اذا هذول اللي عندهم صاير التهاب وصاير عنده خراج نسحب السوائل مالته. هي بالاهله الطبيعيه ماكو
0: اي سوائل، بس تسحب الانسجه
1: يشوفوها بالمختبر،
0: يحللون الانسجه يفحصوها هل هناك تغير سرطاني في هذه اسمع او لا. خلينا ناخذ اتصال هاتفي دكتور ونرجع نكمل. انقطع الاتصال، ما اعرف اليوم ليش الاتصالات دا تنقطع. تمام زين. سؤال اجاني، سؤال قلنا 50 وفوق لازم واحد يفحص، 45 اذا عندي اعراض التهاب.
1: لا، اذا عندك ريسك فاكتور اللي هي اقارب وعاده مربوطه سرطان البروستات بالسمنه والأكل الدسم.
0: أها أوكي.
1: اللي هي إحنا كعراقيين مشهورين بها.
0: الأكل الدسم والسمنة. زين. هذه قلنا هي الريسك فاكتور. أو إذا قلت أكو ألم بالمكان. ممكن يعني واحد يصير عنده التهاب بس هو بعده ما وصل للخمسين لو ما تصير.
1: أيه طبعا
0: تصير. زين
1: خاصة بالعكس يعني اللي هم خلينا نقول أعمار صغيرة وعندهم فد تجارب أو شيء يعني تكون عندهم
0: تجارب. خلينا بهاي النقطة بعدين ورا التليفون نرجع عليها. ناخذ اتصال هاتفي ونقول ألو صباح الخير.
2: ألو لازم واحد
0: يفحص. ألو صباح الخير. صباح الخيرات. يا أهلا وسهلا.
2: شلونك دكتور؟
0: أخبارك؟ هلا مرحبا. وفاء سمعاني وياي؟
2: نعم نعم وفاء سمعاني.
0: يا أهلا وسهلا. هلا مرحبا.
2: مرحبا دكتورنا الفاضل.
0: يا أهلا وسهلا بيك. تفضلي.
2: أريد أسأل الدكتور بالنسبة للمعدي ما أكو غير طريقة يعني للفحص إلا عن طريق الناظور هذا يدخلونه بالحلق؟ ما أكو غير طريقة شوية أسهل؟
0: بالنسبة قصدك السونار المعدة ولا قصدك ناظور المعدة؟
2: ناظور المعدة.
0: هسه نسأله ونشوف تستمعين من خلال الراديو وإن شاء الله تسمعين الجواب. شكرا جزيلا لاتصالك. جوابا للأخت وفاء، ناظور المعدة هل ممكن الاستغناء عنه إذا استخدمت أنواع من سونار؟
1: ابدا
0: لا ماكو،
1: لانه باطن المعده ما راح تقدر تشوفه الا بهالطريقه،
0: لا ملون ولا غير ملون ولا تشرب باريوم وهاي السؤال
1: ابدا. لانه انت حتى لو انت سويت الباريوم وشفت مكان اللي بيخ نقول صاير في الديفكت او شيء
0: صار مشكله،
1: انت تحتاج انه تقيمه ناظوريا حتى تشوف انه النسيج من الداخل شلون.
0: فلا غنى عن ناظور المعده لحد الان
1: ابدا.
0: حلو. اشوف هذا ولو شوية نطلع عن الموضوع بس ما دام بودكاست براحتنا يعني نروح ونجي. شفت مرة تقرير عن كبسولة بها كاميرا مناظر يعني كبسولة وبها مثل روبوت يعني تتحكم بها من برا فتدخل للمعدة وهي تصور وبعدين تطلع
1: ويستلموها يعني ريكورد مالتها يشوفوه هم هم أطباء الجهاز هذا.
0: فإذا هذا هم يعتبر ناظر؟
1: هذا هم يعتبر ناظر
0: بس لكن هذا أخف.
1: هذا أخف بس إذا احنا نحكي كدقة فهو اللي راح يكون بالناظر العادي أفضل. هاي اللي يعني عارفه بعد لازم هم جماعة الجهاز هذا يجاوبوا.
0: أوكي حلو حلو حلو لطيف جميل جدا. قلنا أكو أشخاص عندهم ممارسات مفرطة
1: إيه فهاي راح تؤدي إلى التهابات وبالتالي الالتهاب راح يؤدي إلى التهابات.
0: أنت إحنا نريد الموضوع لا تجمل إحنا نريد نضع يدينا على المشكلة. قلنا هاي الحلقة راح نتكلم بها. أوكي نأخذ الاتصال ونقول ألو صباح الخير.
3: صباح الخير.
0: هلا مرحبا عمو بولس شونك؟
3: يا غالي اللي فرصة
0: ربي يحفظك.
3: ربي يحفظك. عندي فرصة الريخ بالتبول.
0: نعم.
3: جالس تجبور يا شاجوية وما جوية وخلوني صندة مالي سراب لكن آخر واحد خلوني صندة عزاني.
0: نعم.
3: بدل ما بدل مكان العزو حتى العزو زكري مالي زي عزاني تجبور يمسهم مفر لأنك وجوه يخلي المنترخم بغساتة.
0: تمام تمام عزيزي استمعنا من خلال الراديو هسه راح نجاوبك مباشرة وألف صحة وعافية. تمام تمام عزيزي شكرا لاتصالك ربي ينطي الصحة وعافية مستمعنا الكريم عم بولس مبين تعبان خطير. كان عنده تضخم بالبروستاتا حتى خلوا له صوندة على مود الإدرار الظاهر ما يقدر يتدرر ومبين من صوته عمره كبير. بعدين يقول أثناء دخول الصوندة تأذى العضو الذكري مالته الظاهر أكو جرح صار بالموضوع خلوا له دواء خلوا له جل طبعا يقول بعد الألم موجود الظاهر مدى يتعالج من التضخم لهذا مدى يقدر يتدرر بشكل صحيح. آخر شيء قاله قال إضافة أنه أنا أدخن. هل هذا يأثر؟
1: لا التدخين مو كلش مربوط بالبروستاتا أكثر ما هو مربوط بالمثانة أكثر مسألة التدخين.
0: مربوطة بالمثانة.
1: بالمثانة أكثر.
0: أوكي. هذه الجزئية إذا ما لها علاقة بالبروستات، لها علاقة بالمثانة. التضخم ده يقول التضخم مالته ما ده يطيب.
1: مو أنا بصراحة ما أقدر أدخل بالأسلوب العلاج، بس راح أنطيك في الدبريف لأن هاي اختصاص جماعة.
0: أي إيه بس أنطينا اللي يمك.
1: هم يبدون أنواع علاجك. إذا المريض درجة التضخم مالته عالية وتتأثر كلش على الإدرار، فلازم ندخل بزون العملية. لا.
0: هم ممكن يسوون عملية.
1: أي حتى يعني.
0: العملية استئصال ولا عملية؟
1: لا لا، عادة إنه بالناظور عن طريق هو العضو الذكري يقشروها من الداخل. يعني ما إحنا قلنا الجوزاية يروحون على اللبة يبدون يزغروها شوي شوي.
0: حتى اللبة يزغروها.
1: أي.
0: حتى لا تضغط على القشرة. والقشرة بعدين هي في تماس مباشر مع المثانة. بس قلت منين يدخلون بلا زحمة عليك؟
1: من العضو الذكري.
0: شنو هالألم هذا؟ يعني
1: هو المكان مزعج في يعني فحوصاتها مزعجة بكل الأحوال.
0: لا واحد يسوي عملية من برا من الجلد، ويعني شنو الموضوع؟ يعني ما ممكن الوصول إلها إلا من خلال العضو الذكري، يعني من برا ينفتح الجلد ما ممكن الوصول إلها.
1: لا هو ممكن، وسابقا كان هيك قبل ما يكتشفون هاي الطريقة.
0: أيه.
1: بس يعني هذه أدق.
0: أيه.
1: وأقل إيلاما تكون من هذه.
0: هذه أقل إيلام.
1: إيه بعد ما بعد العملية، لأن أنت كل أحوال هو مبنج.
0: أما على عيني وراسي بس يعني الكونسبت نفسه الفكرة.
1: هو الكونسبت طبعا إيه.
0: يعني هي الفكرة نفسها تخلي واحد.
1: إيه بس أنت وين إنه فاتحين طبقات البطن كلها وواصلين.
0: حبيبي حق الواحد ما يقبل يسوي. مجرد الفكرة يعني أكون صريحين، يعني مجرد الفكرة تخلي واحد لا ما سوي مبنج ما مبنج ما سوي. يعني الفكرة هي نفسها يعني مرعبة. لا أفتح له طبقات الجلد أنا بالنسبة لي أهون.
1: إن شاء الله ما تحتاج.
0: لا لا لا. لا. شوف وين دخلتنا. أي تمام.
1: أي
0: نرجع للموضوع اللي يمارسون ممارسات خليني أحكيها بصراحة مع أشخاص هم ليسوا عائلاتهم، يعني اللي هو ما متزوج
1: عنده صداقات أو شيء.
0: عنده صداقات وده يسوي هذا الشيء ممكن يأخذ التهابات.
1: أي
0: وهذا الالتهابات هي ليست فقط الإيدز، هي أكو أمراض أخرى.
1: إيه.
0: سوف تصيب الجهاز التناسلي وأيضا سوف تصل إلى البروستات. صارت هنا عندنا مشكلة بالبروستات نتيجة هذا الالتهاب. هذا التضخم مالته مصاحب بألم قلنا تمام طبعا. وممكن أن يكون بأعمار قبل 40 أيضا.
1: أي حتى نقول 15 19 20
0: هيك يعني يبلش هو. أي ماكو أي جهاز مناعة قوي ممكن يمنع هاي الأمراض بقوة.
1: اي انت ما تعرف نوع انواع البكتيريا اللي متواجدة لما انت يصير هيك يعني.
0: بالضبط ممكن يكون مستفحل يكون قوي. زين سرطان البروستات هل عندك حالات اكتشفت بها سرطان بعمر متقدم؟ يعني اكتشفت السرطان مثلا بعمر صغير عشرينات مثلا ولا نادر هذا الحج؟
1: كلش نادر. لا
0: كلش نادر.
1: أي. ما
0: الأغلب ما يكون ويا تقدم العمر.
1: أي ويا عمر كبير.
0: هل هناك أسباب غير الوراثة لسرطان البروستاتا؟ لكن نأخذ إجابتك بعد هذا الاتصال الهاتفي ونقول ألو صباح الخير. ألو ألو ألو ما دي جاوبون على الاتصال أو يمكن انقطع من المصدر ما أعرف اليوم الظاهر مو الشبكة مو ويانا اليوم. يلا معلش ممكن يحاولون مرة ثانية. زين دكتورنا الغالي شنو الأسباب الأخرى ما عدا الوراثة اللي هي ممكن تسبب مثلا؟ هل هم الأشخاص اللي خلينا نقول تعرضوا لالتهابات متكررة ممكن أن يتحول إلى سرطان في البروستاتا؟ أو هم مثلا أشخاص يعملون في مجالات معينة مثل المواد الكيميائية مثل الإشعاع؟ الأشخاص مثلا اللي يشتغلون بالإشعاع يشتغلون بالأجهزة الرنين وكذا هذول ممكن أن يصابون؟
1: والإشعاع يزيد الاحتمالية مال سرطان الجسم كله مو بس بالبروستات. لكن كسرطان البروستات هو العلاقة يا أما براثة وبالعائلة أو إنه يكون المريض عنده يعني سمنة أو يعني الأكل الدسم والسمنة لها كلش دور كبير. قلة الحركة رياضة ماكو.
0: قلة الحركة ورياضة ماكو. أوكي. زين شان أكو بعض التقارير تقول الشخص المتزوج يعاني أقل من ظاهرة تضخم البروستاتا مقارنة بالشخص السنجل الغير متزوج. لأنه هاي البروستاتا كل مادة تنتج المادة مال السائل المنوي دي يتم طرحها ويتم تفريغها بشكل
1: بصورة صحيحة
0: وبصورة صحيحة ولا يتم الكبت. في عد الغير متزوج راح تعرف هاي تحبس لمدة معينة
1: أو يجوز تؤدي بعد أنه التهابات
0: تؤدي إلى التهابات. هل هذا الكلام صحيح؟
1: أي
0: صحيح هذا. يعني أنه إذن التفريغ المستمر لهذا السائل هو صحي وضروري.
1: أي طبعا.
0: جميل جدا. زين، أنت مختص أشعة وسونار وجتيك حالة عبر سونار البطن وردت تشوف تفاصيل في داخل هذه البروستاتا، هل من الممكن أن تشخص أمراض أخرى لها علاقة بالمثانة ولا مجرد أنت راح تشوف بس البروستاتا وبس؟ يعني يجيك واحد مكتوب عليه بروستاتا، أنت ممكن تشوف غير شيء؟
1: إذا الفحص من البطن راح أشوف كل البطن.
0: يعني قصدي ممكن تكتشف مرض آخر موجود.
1: يعني ممكن نخلل بالمثانة.
0: ممكن نخلل بالمثانة. فراح تشوف هذا.
1: أو ممكن مرات يجي إنه نشوف البروستاتا زينة والمثانة زينة. ومرات نضطر إنه نروح لفحوصات أخرى إنه هو جزء الخلل بالإحليل نفسه.
0: زين.
1: فنسوي له أشعة ملونة للإحليل. ندفع مادة ملونة بالإحليل عن طريق الذكرى. نشوف مثلا صاير جزء التهاب يعني.
0: لا لا لا لا لا لا تمر عليه هيك على السريع. عندك تدفع مادة من خلال الإحليل
1: ونشوف بيه تضيق أم لا.
0: إذا ماكو مشكلة بالبروستات ماكو مشكلة بالمثانة، المشكلة بالإحليل. شلون تدفع المادة بالإحليل دكتور؟
1: يعني هو نحط نفس الصندة مع الإدرار
0: أي.
1: بس مو كامنية تفوت للمثانة.
0: أوكي.
1: فقط البداية.
0: هاي راح تسوي ثقب من الجلد وتدخل على.
1: لا ما كنت تقول فتحة الذكر.
0: راح تدخل من الجهاز العضو الذكري وتدخل تدفع.
1: وندفع المادة المثانة. ما بيعلم.
0: والله حق العالم ما تسوي هاي التحاليل. نطلع فاصل عزيزي استاذنا المخرج ونرجع نكمل بعد الفاصل.

0: أعزائنا المستمعين، عدنا نكمل وياكم محور حلقتنا لهذا اليوم في هذا الموضوع الغريب والكثير من الأمور والخفايا. اليوم يطرحها ويانا الدكتور راين رياض الحمداني، مشكورا أخصائي الأشعة والسونار، وبحاجة أنه نعرف، بحاجة أنه نتعلم هاي الأمور حتى لا يكون الاستغراب في وقت حدوثها. بس اليوم إذا أريد نسأل على هل يساعد استخدام السونار الملون يعني أو الدوبلر في تقييم التروية الدموية داخل الغدة؟
1: هاي جزء من الفحص، يعني هذا روتينيا.
0: روتيني يعني هذا مستمر.
1: من نسوي السونار الداخلي اللي ذكرناه هو جزء من الفحص، إنه إحنا لازم نسوي دوبلر وياه، لأنه إحنا إذا شفنا مكان اللي هو خلينا نقول لونه متغير، عادة تغير اللون راح يكون على سواد أكثر من باقي البروستات. فهاي النقطة اللي سودة إحنا راح نفتح عليها شاشة الدوبلر نشوف هل هي زيادة أكو بالشرايين.
0: يعني زين، إذا أكو زيادة بالشرايين شو معناها؟
1: هاي كلش يعني احتمالية السرطان بها عالية.
0: كل ما زادت التروية الدموية.
1: لأن هو يعني نسيج غريب، فيبدي يحاول إنه ينشطر بسرعة، فراح يحتاج
0: تغذية الدم. فالجسم ينطي هاي الأوعية الدموية. يستجيب الجسم. زين، أنت اليوم يعني عندك خلينا نقول شاشة مال سونار وديبين عندك هذه متضخمة، هل عندك وحدة قياس داخل جهاز السونار؟
1: اي بروجرامد. الأجهزة الحديثة كلها بروجرامد. هو انه انت يعني تقول لأني اريد الفوليوم مال البروستات، راح رأسا يطلع لك سيتنج معينة. انت تاخذ الاقطار مالتها، العرض والطول والارتفاع ثلاثة حتى ينطيك الفوليوم. يبقى انه اكو وياها تكملة، انه اذا هي داخلة على المثانة خلينا نقول، او رافعة عمق المثانة، ايش قد نسبة
0: الرفع.
1: كل ما تزيد هاي معناته انه تأثير الأعراض هواية،
0: مسوي بلوكج أكثر.
1: والأهم هو موضوع بعد التفريغ. يعني نقول للمريض، عادة احنا المريض هاي المشكلة أنا أعاني بيها دائما، انه لازم هو يجي يكون المثانة ممتلئة، محصور،
0: يعني يكون محصور شارب مية هواية.
1: هاي بالنسبة للسونار مع البطن دا أحكي،
0: هاي سونار البطن.
1: لأنه السونار الثاني بالعكس التصرف،
0: لازم يكون مفرغ.
1: بالعكس مفرغ. السونار البطن لازم تكون مليانة حتى أنا أشوف تفاصيل البروستات أفضل، إطارها حجمها راح يكون أدق. وبعدين أخليه يروح يفرغ ويرجع مرة ثانية نشوف إيش قد المتبقي.
0: على نفس اليوم،
1: نفس اللحظة،
0: نفس اللحظة بدي أروح فرغ المثانة وتعال ارجع لي. زين، هذا المتبقي شو يفيدك انه تعرف
1: انه ايش قد مأثر على المثانة؟ اذا الباقي اكثر من 25 سي سي اذا اكو تأثير على المثانة. ولازم
0: 25 سي سي يعني يعتبر هواية،
1: يعتبر نورمال لحد ال 25 سي سي.
0: اوكي
1: من يزيد عن هذا الحد معناته انه اكو خلل،
0: لانه هي
1: درجات،
0: لانه هي من تمتلئ تقريبا 500 مو
1: تقريبا
0: اي، فاذا يبقى 25 فعادي
1: يعني. اي مقبوله.
0: زين، انت هنا تقيس مدى تاثير البروستاتا على اغلاق الطريق اللي طلع
1: مجرى البول،
0: مجرى البول اللي هو يعني مثل السيطره، ايش قد مؤثره هاي السيطره بالشارع ومسوي اختناق
1: رحمه الله،
0: ايش قد يطلع سيارات وايش قد مدى يطلع
1: بالباقي.
0: بالضبط. زين، متى تعطي يعني نصيحتك للمريض وتقول له يا عزيزي انت انصحك انه تسوي مثلا جراحه او تسوي عمليه؟
1: طبعا هذا مو جزء من اختصاصي حقيقه، انه احنا اللي راح نشخص الحاله فقط. يبقى الخطوات
0: هو هاي احنا نعرفها، بس انتوا تعرفون شغلات
1: اي يعني
0: انتوا ما تحشوها.
1: طبعا لما هو اكو احتماليه سرطان، او احنا سوينا الخزعه وطلع سرطان، فهذه عمليه انتهت،
0: فانت تعرف.
1: اي
0: بس انه انت تقول انا مو دوري انا احكي، فما تحكي.
1: هي مو باعتبار هذا جزء من اختصاص اطباء المسالك. يعني فلازم
0: اكو بعض الاطباء يطلبون منك التقرير.
1: اي،
0: والتقرير اللي تدزه انت هنا تقدر تكتب به الريكومنديشن، التوصيات مالك. تكتب ايش بالتوصيات
1: كجراحه؟ لا، لانه يصير احنا
0: تعرف. لكن انه انت اللي تشوفه بينك وبين نفسك تعرف انه هذا،
1: فرضا انه انا شفت مكان اب نورمال مو طبيعي، راح اقول له مثلا يحتاج رنين خطوة جاية، يحتاج خزعة الخطوة جاية. بس قرار الجراحة هذا في شيء كبير لازم يكون بال يعني خلينا نقول بالمناقشة بين اختصاص الجراح والمريض نفسه وعائلة المريض حتى يكون
0: يقررون هذا الشيء. زين، في حال العقم أو نقص السائل المنوي، أكو بعض الأشخاص السبب عندهم نقص السائل المنوي، فكيف يفيد السونار في معرفة مشكلة في داخل البروستاتا؟ هل هناك قنوات مسدودة القنوات القاذفة، أو هل هناك أشياء أخرى تمنع هذه مثلا أكياس أو كذا في داخل البروستاتا؟
1: هاي كلها تبين بالسونار عن طريق المستقيم،
0: مو بالسونار العادي.
1: لا
0: لازم سونار المستقيم.
1: أي
0: يبين عندك أكو قنوات مسدودة؟
1: أي إذا القنوات مسدودة راح نشوف أكو توسع بالقنوات
0: الخارجية.
1: لما توصل إلى اللي
0: اللي
1: المجرى اللي هي اللي متصلة ويا هذا راح نشوفها مضيقة أو مثل ما أنت قلت مرات أكو حالات معينة أكياس اللي هي خلينا نقول ولادية، يعني من
0: عندك
1: كيس صغير هنا يكبر مرات ويا العمر أو ويا إذا صار التهاب.
0: هذا الكيس شنو بي؟ سوائل
1: عادي
0: بلازما،
1: فيضغط عليهم زين وبالتالي ما راح يصير تفريغ. صح
0: زين، انت تقدر من خلال النيدل الموجوده بجهاز ال
1: نفرغها؟ ممكن
0: تقدر تفرغ،
1: وحتى مرات حالات اللي هي والتهابات كلش متقدمه بالبروستات واصل مرحله
0: خراج
1: هم راح نفس طريقه الخزعه بس نيدل ثانيه نسحبها كجراحه،
0: تسحب الجراحه وراح يرتاح ورا ما يسحب.
1: طبعا
0: تفرغ هذا
1: لانه راح يعني انت هاي أهم شيء بالأي خراج بالجسم أنه تفريغه، لأنه من يطلع من الجسم راح تختلف الفعاليات الحيوية مالته، طريقة العلاج تكون أفضل، استجابة الأنتيبايتك أفضل.
0: زين، شنو العلامة الفارقة اليوم أنت دا تعلم طبيب سونار جديد؟ تخيلني أنا طبيب سونار جديد جيت يمك للعيادة، تقول لي إذا شفت بهاي الصورة مال بروستاتا هذا الشكل معناها هذا تضخم سرطاني وليس تضخم حميد، شلون يبين شكله؟
1: هو احنا اتفقنا انه لازم نسوي سونار المستقيم،
0: سوينا،
1: راح نجي نباوع على البروستات، قلنا نشوفها هي عبارة عن
0: مثل
1: هالة من المنطقة الخارجية القشرة بالضبط، وبداخلها طوبة بالداخل،
0: نعم
1: هاي الوسطية، فنجي نشيك المنطقتين نشوف هل أكو مكان متغير لونه؟
0: متغير لونه
1: أي عن الطبيعي، عن السراوندينج، عن المحيط،
0: عن شكل المحيط،
1: أو مكانات اللي هي صايرة على شكل أسود بس السواد
0: بؤر سوداء.
1: السواد هنا نوعين ترى، إذا سواد الليل كل
0: سواد الليل
1: هذا كيس اللي هو يصير ويا تقدم السن أكياس صغيرة.
0: أي.
1: إذا لا سواده هيك على رصاصي خلينا نقول لا هذه كتلة، وبعدين نفتح عليها الدوبلر شلون حكيها نشوف انه شرايين شلون جايتها. عادة إذا كيس او شيء حميد او هذا ما شرايين طبيعية راح تكون طبيعية المكانات اللي بيها زيادة معناته
0: راح يبين عندك هذا. يعني إذا البؤر السوداء هي ممكن تكون أكياس تشبه الأكياس الولادية اللي قلنا بها بلازما،
1: تصير مرات ويا العمر تكون صغيرة
0: هاي ما مهمة، لكن الأكياس اللي لونها رصاصي تستوجب منك
1: البؤر اللي خلينا
0: البؤر اللي لونها رصاصي أو القطعة اللي لونها رصاصي أو أسود ماء إلى رصاصي راح توجه الأشعة الملونة حتى تشوف الأوعية الدموية اللي هناك. إذا شفت تغذية دموية معناها هذه كتلة سرطان،
1: فراح نحتاج الرنين،
0: فراح توصي بأنه لازم نأخذ رنين. زين، هذه يعني هذا الخلط بين الأشياء الثلاثية هل ممكن أن يؤدي إلى سوء فهم؟ يعني مثلا يعني خلينا نقول أنت اليوم كتبت تقريرك أنه هذا كذا كذا كذا شفته، هل ممكن أنه تكون هاي العلامات هي متقاربة لأنه الطبيب مال مسالك البولية يشك بأمراض أخرى، ولا هي differential diagnosis؟ يعني لا هذه
1: هي differential، بس أكو حالات معينة يجي نسوي السونار نشوف إنه مكان متغير لونه خلينا نقول يبقى هذا عليك علامة استفهام. من نجي نسوي رنين الرنين طبعا شنو بأكثر من صورة نسويها من جمع هاي الصور ويا مجتمعة يعني راح يطلع مكان التهاب لأن التهاب مال البروستات مرات تيجي على بؤرة واحدة مو كل البروستات تلتهب نقطة من عدد تلتهب وبالتالي هذا ما راح يحتاج انه الخطوات الجاية انه خزعة وهالأمور الرنين نوعا ما قللنا نسبة الاحتياج الى الخزعة
0: زين شنو المشكلة اذا سوينا خزعة يعني
1: هي ماكو مشكلة بس هي لانه مرات المريض ما يتقبلها
0: مزعجة
1: مزعجة
0: هل بيها ألم
1: طبعا برا سوري تحكي برا مكلفة أكثر
0: أوكي
1: فهي مضاف
0: هل بيها ألم بعد أخذ الخزعة يعني بيوم يومين هل المريض ذي اللي حس بألم
1: عادة يعني فتيجي ألم خفيف جدا يكون بعد ما يفك البنج بس أكو فد علامات دائما أنا يعني أنبه المرضى عليها إنه إحنا جرحنا المكان فهو يتوقع إلى مسافة أسبوع وممكن يشوف دم بالإدرار أو بالخروج باعتبار ان احنا جرحناها للبروستات والشرج
0: تمام زين هل ممكن ان يخطئ بعض الاطباء في قياس حجم البروستاتا انت قلت عندنا الطول والعرض والابعاد هل هذه هي اوتوماتيك
1: هي اوتوماتيك بس انت طبعا هو بقى انه الفاحص هو اللي يختار
0: مهاره دقه الفاحص
1: دقه الجهاز نوع الجهاز انه المريض يكون متعاون يعني إذا المريض إجاك والمثانة مو ممتلئة ممكن أنت المارجنز الحدود الخارجية مع البروستات ما تشوفها بوضوح فما تأخذ القياس بصورة صحيحة
0: إذا تعاون المريض أيضا مهم أنه
1: جدا مهم.
0: أنه لازم تشرب مي وتنحصر فعلا بكمية كبيرة طبعا إذا كانت الكلية ما تعمل بصورة صحيحة أنا هم يأثر على
1: طبعا
0: فكوشي
1: مرضى اللي هم عندهم يعني أمراض كلى يعني يكون لهم حساب خاص
0: ما هو أشهر خطأ يقع فيه الرجال عند قراءة نتيجة تحليل PSA الخاص بالبروستاتا وربطه بنتائج السونار
1: المشكلة أنه أنا يعني على صعيد أصدقاء أعرفهم
0: أوكي.
1: أنه لما شاف PSA عالي ها أنا سرطان أنا مدري شنو دخل في هذه الدوامة وهو مجرد أنه كان عنده التهاب البروستات وتعالج ونزل النسبة بس هو بقى أنه في باله هذا الموضوع فالمفروض أنه الواحد ما يسلم الأمور لقراءة واحدة يكون لازم الاستشارة ويا طبيب الدوامة وهو مجرد أنه كان عنده التهاب البروستات وتعالج ونزل النسبة بس هو بقى أنه في باله هذا الموضوع فالمفروض أنه الواحد ما يسلم الأمور لقراءة واحدة يكون لازم الاستشارة ويا طبيب مسالك البولية
0: هو أهلو

0: عالية فهو راح يشك انه عنده مشكلة.
1: لا يشوف حتى اي مريض يستلم النتيجة. والمشكلة هسه حاليا كلش ما خذفت حيز تشات جي بي تي فرأسا يدق. فهذا طبعا راح ينطيه شنو راح يكتب لانه احتماليات كذا احتماليات هو يعوف كل الامور
0: ناخذ
1: ويجلب بس بالموزين.
0: انت هذا زين تتذكر قبل كان جوجل
1: اي لا هسه يعني ايه
0: شو ما تكتب له كان يقول لك سرطان يعني تكتب له اعراض كذا كذا يقول لك انتبه قد تكون اعلام رأسا يوديك للبعيد ويخليك تشك ببعض الاعراض انت ما عندك يقول لك هل تعاني هل كذا
1: تتهيأت قلت تتهيأ لك
0: بعدين شنو يا سرطان كان عندك ناس وسواسة عشان شي تليفون دق لي اقول لك وين اروح المن يا طبيب كذا هيك هيك اقول من عرفت اقول لك كتبت على يقول لي كتبت على الانترنت طلع لي هيك اي
1: لا للاسف
0: ساعة السوداء لانه هاي التمرات الوسواس هو يعني يدخلك في موجة من القلق ودوامة أنت في غنى عنها.
1: لا لا يدمر المريض أكثر من المرض نفسه.
0: يدمر المريض فعلا ويدخلنا بمشاكل. زين هل صحيح أن المشاكل في البروستاتا عندما تبدأ تعني مستقبلا الضعف الجنسي؟
1: هي ممكن تأثر بس إذا أنت تعالجت بصورة صحيحة ورجعت الأمور يعني الحجم والهال مالتها أفضل وأداء عملها صار طبيعي ماكو مشكلة.
0: زين هل هناك
1: بس هو سوري ولا بس احنا قلنا هو ويا تقدم السن راح يزيد الموضوع فانت عاده انت مرات المريض لما يوصل ل 60 و70 هو اكيد راح يصير عنده قله بال
0: لا اكيد يعني 60 و70 راح يصير عنده
1: قله فيعني هاي ما تربه مربوطه بال
0: لكن انه هو كتضخم اذا انهمل ممكن يؤدي الى مشكله بالكفاءه. زين دكتور السونار ليس للتشخيص بل للتوجيه كيف تعبر عن هذه الجملة؟ يعني أنت مو بس تشوف الجسمة لكن أنه ممكن أنه تنطي بعض النصائح.
1: أي هاي اللي حكينا بيها أنه إحنا نشوف المريض ونشوف شنو يحتاج الخطوة الجاية لكن النتيجة النهائية كزرع نسيجي أو قرار عملية هاي تكون بالفاينل ستيب ويا طبيبة.
0: أها يعني أنت ممكن تنطي بعض النصائح لكن أنه بالأخير
1: يعني أقول تحتاج رنين مثلا أو تحتاج خزعة أو أبلغ الطبيب مالته.
0: زين هل هناك أشخاص يرفضون الذهاب إلى طبيب مسالك البولية ويكتفي فقط بطبيب السونار؟
1: مرات قسم يطرحون هيك شيء وأنا يعني أفهمهم الخطأ لأن هي إحنا حكينا من البداية أنه أنت السونار مو فقط مو كافي ولا البي اس اي كافي ولا أنه أنت فحصك سريرين كافي لازم هاي كلها تتجمع مع بعض حتى يوصل هو التشخيص
0: يوصل النتيجة. هل هناك أشخاص يأخذون مكملات عشبية ودوائية أو مراهم أو جلات لموضوع العلاقة الحميمية لكن أنه هاي ممكن أن تأثر سلبا على أداء البروستاتا؟ هل مثلا
1: ما أصار بس أكو قسم يأخذون علاج للبروستات نفسها يعني ما يروح للطبيب
0: ها للبروستات نفسها يعني
1: يأخذ
0: عنده مشكلة فيقول لك يلا أعشاب
1: أعشاب فقسم أكو صيب وقسم تخيب بس يبقى أنه العلاج الصحيح أفضل.
0: زين شنو أفضل تقرير يجيك من طبيب المسالك البولية يعني من يحول لك مريض شنو تتمنى يعني تقرأ بالتحويل حتى تفتهم أنه الطبيب شو يريد منك هنا هاي الابتسامة ما خلفها وجع ما خلفها أنتم ما
1: إيه لأنه بصراحة إحنا مرات كلمة واحدة بالورقة اللي حالة تغير التشخيص من جهة إلى جهة معينة.
0: تعبان يكتب لك أبدومينال.
1: إي يعني مرات لا والله مرات بس يو إس بس.
0: توكل بالله. سونار.
1: لا أكو شيء ولا زين يا بشكو.
0: تبقى أنت. يا جماعة اليو إس سونار. إيه. بس شنو ما كاتب. أنت هنا أنا لازم شنو عراف لازم تكون.
1: وتحكي ويا المريض وتاخذ تحقيق شلون نحكي
0: تحقيق حتى تعرف شريد الطبيب
1: حتى تعرف شريد
0: وبعدين احتمال انت ما يعني بالك راح شكل هو اصلا باله راح شكل
1: هو يفكر بشيء ثاني يعني فمرات لما هوايه من الاطباء وحتى الاساتذه مالتنا يكتب لك كل شيء انه يابا كذا كذا كذا كذا فانت تجي
0: يعني يكتب لك هم من الاعراض ولا يكتب لك هو ايش ديشو
1: قسم يكتبون الاعراض قسم يكتب بس هو ايش ديشو
0: انت ايش تفضل
1: كل شيء طبعا
0: كل شيء تدخل بالمو

0: تدري تعرف القصة حتى
1: تعرف وش ده يفكر
0: أي حتى وهي تفكيرة تعطي النتيجة
1: تدري لأن هاي مهمة دائما العمل بالتشخيص هو تيم وورك التيم وورك راح يكون أفضل إذا أنا البيانات بيناتنا
0: طبعا واضح. فريق عمل طبعا أي. يعني مو مثل ما تدخل لاعب من برا أرضية الملعب وهو مسامع الخطة وين تدخل واحد وحاضر تدريب وحاضر الشسمة وطبعا راح يكون بهارموني أوكي زين العادات اليومية الذهبية التي تحمي البروستاتا وتخفف من أعراض تضخمها هل هناك أشياء ممكن تخفف من أعراض تضخم البروستاتا حسب معلومات
1: هي ويا العمر زين لازم تكون انه هيلثي لايف ستايل يعني انه يكون اكل صحي رياضه مطلوبه ومثل ما قلنا انه لازم يكون الانسان عنده فد يعني خلينا نقول الحميميه الامور الحميميه تكون
0: ريجولار مستمره
1: اي اوكي زين هاي مهمه
0: تحافظ على هاي الامور زين كلمه توجهها لكل شخص هي لكل رجل يخشى من سونار ويتردد في زيارة الطبيب المسالك البولية بعض الأشخاص ممكن يقول لك كان عيب شو يقولون علي رايح داراجة على هذا الموضوع
1: صح وايا يعني أسمعها بس ضروري يعني كل البشر يعني الرجال أي. إنه لازم إذا أكو أعراضي راجع ما يهمل نفسه ونخلي ببالنا شغلة أنه مو أي ارتفاع للتحليل الدم أنه معناته سرطان ولا أي تضخم هو سرطان
0: نعم.
1: الأمور متداخلة لازم تشوف طبيب لازم تراجع زين حتى يقيم حالتك والفحوصات اللي يطلبها لازم أنت تكملها
0: نعم
1: هاي مهمة
0: زين هل إحنا اليوم وصلنا إلى مرحلة من المعلومات بسبب البرامج التثقيف الكذا هل وصلنا إلى مرحلة قاموا يعرفون شنو الطرق السونار اللي تأخذها ولا الأغلب دي يجوك هم معلومات عندهم ضعيفة عن الوضع
1: والله 50-50
0: 50-50
1: لحد الآن
0: أحسن من قبل
1: بسبب نوعاً ما أي
0: أحسن من قبل أحسن. صارت
1: يعني
0: أكو ثقافة
1: يعني ماكو هالرجكشن رأسا يقول لك يابا أنا ما أسوي الفحص نوعاً ما أي وبعدين يقول أوكي بس هو المصلحة
0: هو بالأخير لمصلحته دكتورنا الغالي وصلنا إلى آخر فقرة من فقراتنا لهذا اليوم سحب لنا اسم من هذه الأسماء حتى نعرف من هو الفائز ويانا ممكن تفتحها دكتور شوف لنا الاسم وفاء سمعاني فازت ويانا اليوم بجائزة عيادات ماي دكتور سنتر المتخصصة في زراعة وتجميل الأسنان الكائنة في عنكة وشارع المنتزه وفي ختام هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكرك الشكر الجزيل لما قدمته من معلومات وطرحت موضوع محرج وموضوع غاية في الأهمية يهم الرجال شكرا جزيلا
1: ممنون وصحة وسلامة الجميع
0: يا رب أعزائنا المستمعين وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم تابعونا في الأسبوع القادم في أمان الله

0: راديو عنكاوا قلب بندكثخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إقرتن يا كل خشينا هوي أرخب بيثي اللو خين سنيقة راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
1: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة

0: كنت قطة حلوة كنت هبقى أكيد سيامي، لو كنت حي اسكندراني كنت اختار ميامي، لو كنت فلفل أحمر كنت هبقى قرن حامي، لو كنت بتفهم في الكلام يبقى هتفهم كلامي، لو كنت آلة حد كنت هبقى حب حب حد لأي حد مش عاجبني وتز في الأسامي،
1: لو كنت أكلة كنت هبقى بط بالفريك عشان البط بالفريك ما بيحب الشريك، لو كنت ورقة بتقمضي أنا كنت هبقى شيك، لو شفت أي فرخة أكيد ساعتها هبقى ديك، لو كنت جن مستحيل كنت أبقى ميكس وحط إكس على الميلاد وهدخل أي بنت شيك،
0: لو كنت يوم وفات كنت أبقى يوم تلات، مش عايزة أكون كلام أنا عايزة أكون سكات، لو كنت هبقى حاجة مهمة من الحاجات هكون سمايلي فيس مكشر في جروب أمهات.

0: هندسي هميل للانحراف. لو كنت دفتر كنت هبقى دفتر انصراف، انا كنت هبقى حاجة جامدة بين حاجتين ضعاف. لو كنت وجبة طبعا عمري ما كنت هبقى سوشي، لا اسف ملمس سوشي او اقرب منه حتى، لو نطق قصادي عمري ما اكل منه حتة.
1: لو كنت عين مغمدة كنت هبقى برضو شايفة، لو كنت كلمة هبقى سابقة مش هبقى زايفة، لو كنت لمبة كهربك وعليك مش هبقى خايفة، لو انت اكرم حسني لا معلش انا برضو هايفة.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية يطلع عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

Çok da bir şıkkı lanet ve Suriye, ladies and gentlemen.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك كسدورة في الدنيا وندورة،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني.
2: لياس ديراني،
0: ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

بوخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات مايد ايناثا بس قالت عنكاوا الذبذبت شوت الشي بوين شوه

0: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: عنكاوا اف ام 97.7.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

0: راديو عنكاوا.
1: راديو عنكاوا.
0: راديو عنكاوا.

مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

شمؤن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة قالت شاوق عن كاوة تدمتمم طالا خلمة. راديو عن كاوة شؤو تشي بوينت شؤو.

يبرز قال دعنكاوة التغدكثة لك قلبة قالوخ يديقى عالناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برز قال دعنكاوة شؤوت الشي بوين شؤوت.

من عاليوثة قصرة وباخة درقة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقالة دعنكاوة الذبذبتة شؤوت الشي بوينت شؤة.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: راديو عنكاوة قلب بندق ثخ وقال قبوخة قماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلبانيت فيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.